مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدوليه. اهلا بيكم في برنامج هوى الايام. تحيه لكل مستمعينا وكل اصدقاء هوى الايام وكل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. اهلا وسهلا بيك دوني كومبياجي معانا في غرفه الهندسه الصوتيه, وتحيه لشاهيناز ايضا. النهارده في هوى الايام هنروح لفقره لايف ستايل وهنتعرف على الشابه نسرين زرماني. هي واضح انها بتحب الحلويات, مش بس الحلويات كمذاق وطعم حلو, ولكن شكل الحلويات كمان اللي بتصنعها شكلها جميل جدا, وواضح انه الناس كمان بتحب تتفرج عليها وتتعرف عليها عبر انستغرام. هي من الجزائر وصلت فرنسا وحابة تشارك مع اكبر عدد ممكن شغفها للحلويات والمظهر الحلو والتشكيل الجميل اللي بتظهره على السوشيال ميديا. هنتعرف عليها هنا في هوا الأيام بعد كده. وزي ما انتوا عارفين أسبوع الموضة هنا في باريس, انطلق باريس فاشن ويك 2026. المغامرات بدأت وإحنا بدأناها أيضا الأسبوع الماضي يوم الجمعة اللي فاتت. حضرنا هنا الفاشن شو للمبدع السعودي أحمد حسن للبراند كمال. هيكون متواجد معانا هنا في برنامج هوى الأيام وهيقول لنا كل حاجة عن المجموعة الأخيرة اللي عرضها في العاصمة الفرنسية, اللي ما فيش حد بقى ما بيعرفش مين هو أحمد حسن, وما فيش حد ما بيتكلمش عن أعماله اللافتة والجميلة. كل ده في هوى الأيام وأكتر كمان. زي ما انتوا عارفين في هوى الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات, وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: بابا عمرو دياب، أجواء جميلة جدا. وأنال معانا في غرفة الهندسة الصوتية، أهلا بيكي أنال. هنروح دلوقتي لفقرة لايف ستايل. هنتكلم عن القرمشة، عن الدوبان، عن يعني مذاق ممتاز للحلويات. معاكي نسرين زرماني، والكتاب أنا ماسكاه أهو وما أقولكيش، بس وأنا ماسكاه كده يمكن أخدت 10 كيلو. أهلا وسهلا بك نسرين.
1: أهلا وسهلا سميرة، أهلا، شكرا بيكي على الاستضافة.
0: أنا سعيدة جدا، وأنا اللي بشكرك أنك جيتلنا هنا في هوا الأيام علشان تكلمينا عن شغفك، عن حبك للمطبخ وللحلويات الجميلة. شكلها كمان حلو. أنا عايزة أقول حاجة، أنه مش بس أنت معروفة من خلال الحلويات والجميلة اللي أنت بتعمليها، اللي طعمها حلو، اللي بتخلي الواحد يحب الحياة، بس كمان شكل الحلويات اللي بتقدميها كمان جميلة.
1: Exactement, كما يقولوا le secret
0: السر
1: في الديتاي،
0: في يعني التفاصيل. الكتاب ده انت طبعا كتبتي الكتاب ده، قرمشة دوبان وكل الحاجات دي ممتازة ومعروفة، لانك بقيتي تقدمي محتوى حول الحلويات. انت طبعا جاية من الجزائر صح؟
1: انا كبرت من الجزائر وعندي فقط 6 سنين ملي أنا هنا في
0: بس
1: في
0: 6 سنين في وقت يعني قصير جدا قدرتي
1: أعمل كتاب
0: تكتبي كتاب وتنجحي وعندك مسيرة جميلة جدا. يعني قدرتي تثبتي نفسك في المجال ده، ما هوش سهل، لأن احنا خاصة باريس يعني فرنسا
1: مش سهل يعني.
0: بلد
1: الحلويات والغاسترونومي وكل شيء في المطبخ باريس. دايوغ على بيها اللي جيت لهنا لباريس
0: علشان كده قررت
1: شكل حلويات.
0: بتقولي نسرين انه حبك للمطبخ وخاصة للحلويات كبرتي معاه، بتحبي القصة دي من زمان، من طفولتك صح؟
1: صح، لانه كبرت في فاميليا وين يحبوا يطيبوا بزاف،
0: قاعدين في المطبخ
1: مش قاعدين في المطبخ بس امي كانت كل ويكند يعني تعمل لنا الحلويات، يعني كبرت بهذا الحب للحلويات والمطبخ.
0: معروف عندنا حب الناس دايما بنظهره من خلال المطبخ والاستضافة. كل ما حد بيحبك كل ما بيأكلك صح؟
1: نعم.
0: وانتي كان حلمك تستمر في الموضوع ده، بس ازاي الحلم ده تجسد عندك؟ يعني
1: الحلم بدا كي درت ماستر شيف في الجزائر، لانه في الجزائر من قبل كنت نقرا، ولي بارون تاعي قالوا لي نو نو نو ما ديريش فورماسيون تاع باتيسري ولا كويزين طونك ما جبتيش الباك ديالك.
0: ما هو ده، انا عايزاكي بقى تجيلي للقصه دي ولا. لان طبعا هتكلمينا عن البرنامج ده اللي هو مهم ومعروف عالميا، مش بس في العالم العربي، في العالم كله، في مصر. شايف انت اهلك ما كانوش عندك الشغف ده، بس ما كانوش عايزينك تدرسي الطهي، حبوا انك تكملي مشوارك الدراسي العادي،
1: لانه هذا شيء جد مهم في الجزائر، لانه لازم نروحوا لافاك باش
0: تروحوا الجامعه
1: باش ابخين نديروا واش نحبوا. طونك ما جبناش الباك ما رحناش للجامعه.
0: مش بس في الجزائر، عايزه اقول لك في كل الوطن العربي، انه ده شغفك اوكي ادرسي الاول وبعد كده روحي توجهي لشغفك.
1: اكزاكتومون، دونك فوالا، دونك رحت جبت الباك، طلعت لافاك، وكي طلعت لافاك عندي واحد صديق لي هو تانيك يحب يطيب،
0: دونك
1: سجل روحه في هاد ليميسيون وسجلني انا، ما قاليش ميم با، هو ما عيطولوش وانا عيطولي ماستر شيف. دونك
0: يعني هو اللي سجل اسمك ما قالكيش؟
1: ما قاليش
0: خالص. تسجل لأن هو كمان بيحب الطهي طب. وسجل اسمك وانت اللي تم اختيارك، هو لا للأسف. فاكرة الموضوع بدأ ازاي؟ يعني ما كلموكي، ما عرفتي ان هو سجلك، عرفتي القصة دي ازاي؟ احكي لنا، عايزين احنا كل التفاصيل.
1: دونك هادي مور ما سجلني،
0: انت ملكة التفاصيل، احنا عايزين كل التفاصيل.
1: دونك مور ما سجلني عيطولي، كي عيطولي رحت قلت له، باسكو كان صديق ليا قريب شوية، قلت له ايماجين عيطوا لي في ماستر شيف، تخيل عيطوا لي في ماستر شيف، واو سي انكرويابل. ابري قال لي ابون، قال لي باسكو عباك بلي انا اللي سجلتك. قلت لي اه، قال لي وانا ما عيطوليش نتا عيطوا لك. قلت له بابا لا.
0: اما عيطوا لك اما كلموكي علشان تشاركي في البرنامج، ازاي حكيتي لاهلك لاسرتك؟
1: حكيت لاهلي، كانوا كتير مبسوطين لانه خلاص كنت جبت الباك وطلعت للجامعه
0: عامه ودرستي في الجامعه وعملتي مشوارك.
1: عملت مشواري وكانوا كتير مبسوطين، ورحت عملت الكاستينج، عملت كل شيء ونجحت في كل شيء.
0: فوالا
1: دونك كنت اصغر وحده في ليميسيون، ما كانتش سهله. سيتي
0: تعلمتي برنامج ده، يعني تحسي انه دخل الجيش، برنامج صعب كده.
1: فوالا دخل الجيش باسكو قعدنا 6 شهور نحاولنا التليفونات، ما كنا بنقدر نستعمل التليفونات، كنا بعاد على الفاميليا تاعنا، دونك ما مش سهل. وانا كنت اصغر وحده في البرنامج.
0: اكيد تعلمتي اشياء كتير قوي.
1: أشياء كثيرة.
0: متخصصه بالحلويات ولكن ماستر شيف كل
1: حاجه. انا كنت نحب نطيب غير السكر، وماستر شيف سيتي الطهي والسكر، دونك كان واحد العفايس ما نقدرش نميتريزيهم، كيما باغ اكزومبل نقطعوا الدجاج.
0: لا لا لا لا، ارجعي لورا كده، تعالي معايا نسرين، حبيت انا الكلمه دي اللي فرنسيه وعربتيها. ميتريزيهم
1: هادي سي تري الجيريان،
0: يعني كلمه جزائريه 200%.
1: ميتريزيها فوالا،
0: يعني تمكين. ما كنتيش متمكنه من ده وانت تمكنتي، ما كنتيش متمكنه ومكنتي نفسك. فالكلمه عدلتيها بالعربي، حبيت قوي شادوخ
1: تليزيون فوالا. دونك
0: فمن السكر للمالح
1: للمالح، هذه هي الاهم. المرحله كتير كتير صعبه عليا، سيتي مرحله
0: تحول ذهني هنا،
1: مرحله المالح.
0: تتاقلمي انه ماستر شيف مش بس للحلويات. في الاول كنت خايفه
1: كتير، خايفه كتير كتير خايفه من من من المالح، مي مالغري المالح، مي مالغري
0: احنا بنخاف من السكر الحقيقه.
1: كنت كتير خايفه مي

0: موجود في الجناح الشرقي للحلف خاصة في بولندا، وبما أن هذه القمة العتيدة ستكون حاسمة بخصوص مستقبل الحلف، فمن المتوقع أن تستغل واشنطن هذا الحدث لعرض سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التخفيف من التأثير السياسي لانخفاض الوجود الأمريكي في أوروبا، حيث يمكن أن تعلن كبرى شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية عن سلسلة من المشاريع الدفاعية في أوروبا، وكذلك بيع أنظمة أسلحة ذات أهمية استراتيجية بما في ذلك صواريخ توماهوك كروز. تسيطر على قمة أنقرة هذه المرة بوجه خاص مسألة زيادة التصنيع الحربي والرفع من موازنة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء وتأمين الجناح الشرقي للحلف في ظل تفاقم التهديدات الروسية. وفي هذا الإطار تعتزم دول الناتو الأوروبية وكندا تمديد دعمها العسكري لأوكرانيا بمبلغ 140 مليار يورو لعامي 26 و27 دون مشاركة أمريكية. من ناحية الإنفاق العسكري، يتوقع أن يشكل موقف إسبانيا عقبة رئيسية، إذ تعارض مدريد هدف الحلف المتمثل في زيادة الإنفاق الدفاعي، وحسب مصدر في الناتو لا يمكن لمدريد أن تعول على حماية سياسية من جانب شركائها، بل يصر الجميع عكس ذلك على ضرورة تقاسم الأعباء بشكل عادل. من الصعب الرهان على تخطي حلف الناتو لانقساماته ومواجهة تحدياته في زمن دونالد ترامب الذي يمسك بالآلة الحاسبة عند الكلام عن هذه المنظمة، ووصل به الأمر إلى القول أن واشنطن أنفقت 999 مليار دولار على هذا الحلف متناسيا دوره في كسب الحرب الباردة أو لعبه دور رافعة الزعامة الأمريكية في العالم.
1: والآن إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية معك نجوى بن مبارك. تبدأين بمقال في صحيفة القدس العربي يتحدث عن تشييع مرحلة كبرى في تاريخ إيران.
2: نعم آدم، الصحيفة ذكرت أن علي خامنئي شكل أحد أبرز الشخصيات في تاريخ الجمهورية الإسلامية، إذ تولى رئاسة الجمهورية قبل أن يصبح المرشد الأعلى، وظل صاحب التأثير الأكبر في توجيه سياسات الدولة لعقود. ويعرض المقال مسيرته في سياق تطور النظام الإيراني منذ تأسيسه على يد آية الله الخميني، مشيرا إلى أن خامنئي رسخ ما كانت مؤسسة ولاية الفقيه وأشرف على إدارة الملفات السياسية والعسكرية والاستراتيجية الأهم في البلاد. ويشير المقال إلى أن فترة حكمه اتسمت بتعزيز نفوذ الحرس الثوري وتوسيع دور إيران الإقليمي عبر دعم حلفائها في المنطقة، إلى جانب مواصلة تطوير البرنامجين النووي والصاروخي في ظل توتر مستمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما يستعرض المقال التحديات الداخلية التي واجهها النظام، وفي مقدمتها موجات الاحتجاج الشعبي التي شهدت إيران خلال سنوات مختلفة وما رافقها من أزمات سياسية واقتصادية. ويخلص المقال إلى أن خامنئي ترك بصمة عميقة في بنية الدولة الإيرانية وسياساتها الداخلية والخارجية، وأن رحيله لا يمثل مجرد غياب شخصية سياسية، بل نهاية مرحلة كاملة من تاريخ البلاد وبداية مرحلة جديدة ستواجه تحديات تتعلق بترتيبات القيادة ومستقبل النظام واتجاهات السياسة الإيرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
1: إلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال تحت عنوان إيران والخليج صراع النفوذ أم فرصة للتفاهم.
2: يرى الكاتب أن إمكانية بناء علاقات طبيعية بين دول الخليج وإيران ما تزال موضع شك في ظل استمرار سياسات طهران القائمة على النفوذ الإقليمي عبر الميليشيات والبرنامج الصاروخي بحسب وصف الكاتب. ويشير إلى أن محاولات سابقة لتهدئة العلاقات بين الجانبين لم تنجح في تحقيق استقرار دائم رغم بعض فترات التقارب المحدودة. ويستعرض الكاتب تطور العلاقة خلال العقود الماضية، معتبرا أن النظام الإيراني كما يراه لم يتراجع عن توجهاته العقائدية المرتبطة بتصدير الثورة، من عكس على علاقاته مع دول الجوار، كما ينقل عن باحثين عرب من بينهم رضوان السيد قراءات ترى أن لدى إيران طموحات إقليمية تتجاوز حدود الدولة التقليدية. ويخلص المقال إلى أن مواجهة هذا التحدي وفق طرح

0: الكاتب تتطلب تعزيز القدرات الدفاعية لدول الخليج والتعاون فيما بينها إلى جانب إبقاء خيار الانفتاح الدبلوماسي قائما إذا توفرت شروطه، كما يتساءل حول إمكانية التوصل إلى صيغة تبادل مصالح مع إيران تضمن الاستقرار الإقليمي وتخفف من حدة التوتر المستمر.
1: توصلنا الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية مع نجوى بن مبارك. لبنان بين دروس الماضي وتحديات الاتفاق الإطاري، نقرأ ذلك في صحيفة اندبندنت عربية.
0: بالفعل آدم، يرى المقال أن الاتفاق الإطاري لعام 2026 بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يستحضر اتفاق 1983 من حيث اللجوء إلى التفاوض المباشر لاستعادة الأراضي وسط اعتراضات داخلية وإقليمية تسعى لإسقاطه أكثر من تعديله، ويستعرض تعثر اتفاق عام 1983 بسبب تداخل المواقف الأمريكية والإسرائيلية والسورية وما أعقبه من حروب طويلة، ويشير إلى أن الواقع الحالي مشابه جزئيا خصوصا في ملف سلاح حزب الله وربط تنفيذ الاتفاق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويخلص المقال إلى أن التفاوض يبقى الخيار الأكثر واقعية للبنان لتحسين شروطه واستعادة أراضيه في ظل محدودية البدائل، محذرا من أن فشل المسار التفاوضي قد يؤدي إلى استمرار الاحتلال وتكرار حالة ألا سلم ولا حرب وعدم الاستقرار.
1: تنهينا هذه الجولة على الصحف بمقال في العربي الجديد حمل عنوان مجلس السلام واجهة سياسية لحرب مستمرة.
0: الكاتب محمود الرماوي يرى أن ما يسمى بمجلس ترامب للسلام ليس مبادرة لإنهاء الحرب في غزة، بل إطار يمنح إسرائيل غطاء سياسيا ويكرس سياساتها، ويستند إلى تسريبات وتقارير تشير إلى اجتماعات غير معلنة تناقش مستقبل القطاع وإدارته مع استمرار الحرب. ويضيف أن الولايات المتحدة تواصل دعم إسرائيل وتتغاضى عن توسعها داخل غزة مع طرح بدائل عن المؤسسات الدولية مثل الأونروا، كما يرى أن مقترحات إعادة الأعمار وتشكيل قوى أمنية غير مسلحة تصب في تعزيز النفوذ الإسرائيلي. ويخلص المقال إلى أن الهدف بحسب الكاتب هو إعادة تشكيل الواقع السياسي والديمغرافي في غزة عبر ضغط عسكري وإنساني متواصل وتقليص دور المؤسسات الدولية، بما يفرض ترتيبات جديدة تدار برعاية أمريكية وتبقي على الحرب بأشكال سياسية وإدارية موازية.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
3: من الصحف العربية نصل إلى الصحف الإسرائيلية ومع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
4: اجتياز الحرب سقف الألف يوم، تصدر الصحف الإسرائيلية التي خصصت افتتاحيات وتحليلات مطولة لتقييم حصيلة الحرب العسكرية والسياسية والاستراتيجية. صحيفة وآرتس خصصت مقالا تحليليا مطولا للمحلل العسكري عموس هرئيل، الذي كتب أن أخطر إخفاق في التاريخ القصير لإسرائيل لم ينجم عن سبب واحد، بل عن تلاقي ثلاثة إخفاقات: فشل استراتيجي وإخفاق استخباراتي واسع وخطير وانهيار دفاعي. ويقول هرئيل إن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين القائمة على الفصل بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحكم حماس في غزة انهارت، كما فشلت سياسة الاحتواء التي تمسك بها نتنياهو بدعم المؤسسة الأمنية. ويرى أن الحرب تحولت خلافا للعقيدة الأمنية الإسرائيلية إلى حرب استنزاف على جميع الجبهات، وأن اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة وإيران ولبنان فرضت في النهاية من قبل الإدارة الرئيس الأمريكي ترامب. ويضيف أن القيود السياسية الداخلية لنتنياهو منعت تحويل الإنجازات العسكرية إلى خطوات ذات أفق سياسي، وأن إسرائيل انتقلت من الحديث عن النصر المطلق إلى رؤية الحرب الأبدية. ويحذر هرئيل من أن التهرب من إجراء تحقيق مستقل في أحداث 7 أكتوبر يجعل من الصعب إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، ويزيد من خطر وقوع كوارث أمنية إضافية. في صحيفة دعوت أحرنوت كشفت أن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين اعتقدوا أن إسرائيل ربما خططت لاستهداف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الربيع الماضي. وبحسب التقرير طلبت واشنطن من دول في المنطقة تحذير إيران من هذا الاحتمال خشية أن يؤدي اغتيال مسؤولين إيرانيين بارزين إلى انهيار المحادثات وتجدد الحرب. وترى الصحيفة أن هذه المخاوف تعكس مدى التباعد الذي نشأ لاحقا بين أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل بعدما كانت متقاربة في بداية الحرب. وفي تحليل آخر كتب آفي سخاروف في دعوت أحرنوت أيضا أن جوهر الإخفاق الإسرائيلي في غزة كان إخفاقا سياسيا، ويقول إنه كان واضحا منذ 7 أكتوبر أن المطلوب ليس فقط عملية عسكرية واسعة بل أيضا مسار سياسي ينتهي بإقامة سلطة بديلة في غزة. لكن بعد 1000 يوم من الحرب ورغم مقتل آلاف المقاتلين وتصفية معظم القيادات، لا تزال حماس تحكم القطاع وتعيد بناء الأنفاق وتستأنف في إنتاج الأسلحة والصواريخ وتجند مقاتلين جددا. وترى الصحيفة أن رفض حكومة بنيامين نتنياهو مناقشة أي دور للسلطة الفلسطينية خشية اعتراض الشركاء في الائتلاف أبقى حماس السلطة الفعلية في غزة، كما تعتبر أن الحركة حققت مكاسب سياسية وإعلامية دولية بينما تواجه إسرائيل اتهامات متزايدة على الساحة الدولية. أما صحيفة إسرائيل هيوم عن جبهة غزة أيضا فكتبت أنه لم يبقى تقريبا شيء في جباليا وخان يونس، وأن 92% من شبكة الأنفاق دمرت أو يجب تدمير ما تبقى منها. ووصفت الصحيفة المناطق الواسعة من قطاع غزة بأنها أصبحت صامتة وخاوية كأنها على سطح القمر، لكنها تنقل تحذيرا من ضابط إسرائيلي كبير يقول لا تخطئ التقدير، من بين جميع الأعداء الذين واجهناهم هم الأكثر وحشية والأكثر كراهية لنا والأكثر افتقارا لأي قيود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: موجز الأخبار معك شيرين ناصر.
3: شكرا لك أدم، أهلا بكم مستمعينا. بدأت إيران رسميا صباح اليوم رسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي التي تستمر لستة أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد. وتوافد ألاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجى نعش خامنئي وهم يحملون رايات حمراء ترمز للثأر هاتفين الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والثأر الثأر. وامتلأت الباحة الرئيسية للمجمع الضخم بالحشود في حين فرضت السلطات الإيرانية قيودا واسعة النطاق على المرور في أنحاء العاصمة. وأمس اتهم الحوثيون السعودية بانتهاك المجال الجوي لليمن سعيا لمنع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في صنعاء متوعدين باستهداف مطارات المملكة إذا تكرر ذلك. التحالف بقيادة السعودية في اليمن قال من جانبه أنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف المملكة أو المس بسيادة الجمهورية اليمنية. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أمس أن حاملة الطائرات شارل دوغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه أن الأخير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة الأمريكية. والرئيس الأمريكي حذر اليوم مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية البلاد من المتعصبين والمتطرفين داخل بلاده، وذلك في كلمة ألقاها على جبل راشمور عشية الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إلى لبنان حيث عاد أكثر من 640 ألف نازحا من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق منظمة الهجرة الدولية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب نحو 10 مواقع لبنية تحتية قال أنها لحزب الله، إضافة إلى شاحنة كانت تستخدم لنقل أسلحة جنوب البلاد. ووزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت إلى موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة دونيسك. ونختم مع ما جاء في نص وافق عليه سفراء دول حلف شمال الأطلسي أنه من المقرر أن يؤكد قادة الحلف ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التزام راسخ بالدفاع الجماعي بموجب المادة 5 من ميثاق الحلف، وذلك خلال قمة في أنقرة الأسبوع المقبل. نهاية الموجز.
1: شكرا شيرين.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد بعد التحية، تعافي صادرات الخليج يبقي أسعار النفط تحت الضغوط وسط توقعات بهبوطها إلى حوالي 60 دولار للبرميل. كيف كان الأداء الأسبوعي لأسعار النفط وإلى أين تتجه الأمور؟
4: أسعار النفط واصلت تحركاتها تحت ضغوط متواصلة مع اقتراب صادرات دول الخليج من مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، في وقت أعادت فيه زيادة الإمدادات وتحسن تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز تركيز الأسواق على مخاطر فائض المعروض، بالتزامن مع استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم. سعر خام برنت القياسي أنهى الأسبوع قرب مستوى مستوى 72 دولارا للبرميل دون تغيير عن الأسبوع الماضي عندما انخفض 10%، مسجلا خلال الربع الثاني من العام خسائر بنحو 30% في أكبر تراجع فصلي منذ عام 2020. في الأثناء أظهرت بيانات تتبع الناقلات عودة صادرات الخام السعودي إلى نحو 90% من مستوياتها قبل الحرب، بالتوازي مع تعافي صادرات الإمارات وبدء الكويت والعراق استعادة جزء من تدفقات الخام، ما عزز الإمدادات العالمية في وقت لا يزال فيه الطلب ولا سيما من الصين دون التوقعات، وهو ما يدعم عودة السوق إلى حالة فائض في المعروض. في هذا السياق يرى مصرف سيتي جروب الأمريكي أن العوامل الأساسية للسوق عادت لتفرض نفسها مع انحسار اضطرابات مضيق هرمز وعودة حركة الشحن إلى طبيعتها، متوقعا أن ينخفض سعر خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 60 و 65 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام إذا لم تتجدد المخاطر الجيوسياسية.
2: في موضوع آخر زياد، تحالف مصرفي خليجي أمريكي يرتب تمويلا ب7 مليارات دولار لمشروعات في سوريا، كيف سيؤثر هذا التمويل في مسار إعادة الإعمار في سوريا؟
4: هذا التمويل يكتسب أهمية خاصة ليس فقط بسبب قيمته البالغة 7 مليارات دولار، وإنما أيضا لطبيعة التحالف المصرفي الذي يقف وراءه، ويضم مصرف جي بي مورغان وبنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري لتمويل مشروعات تنفذها شركة باور انترناشنال القابضة القطرية، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتطوير مطار دمشق الدولي. هذه الخطوة تعكس تنامي اهتمام المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالمشاركة في تمويل مشروعات إعادة الإعمار في سوريا، كما يتوقع أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع تنفيذ مشروعات حيوية في البلاد. تأتي هذه الصفقة في ظل عودة تدريجية لدمشق إلى أسواق التمويل الدولية، بالتوازي مع جهود حكومية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء البنية تحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما تشهد سوريا دخول استثمارات خليجية كبيرة في قطاعات حيوية متنوعة من بينها الطاقة والنقل والبنية التحتية والاتصالات، وكان أحدث هذه الاستثمارات إعلان شركة زين الكويتية استثمارا بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاع الاتصالات عقب فوزها بحق تشغيل شبكة للهاتف المحمول، في مؤشر يعكس تنامي الدور الخليجي في دعم التعافي الاقتصادي في سوريا. كما يأتي هذا الاهتمام المصرفي بتمويل المشروعات في سوريا في وقت أعادت فيه أزمة مضيق هرمز مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز الخليجية الممتدة عبر سوريا نحو البحر المتوسط وأوروبا إلى دائرة الاهتمام، بما قد يفتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة ويعزز اندماج سوريا في أسواق التمويل الدولية.
2: كنتم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
2: ريتا وأخبار الاستهلاك والتسوق ريتا، وفيها مقترحات لدعم الزراعة العضوية ورفع حصتها في الاستهلاك.
1: نعم، يعبر ممثلو الزراعة العضوية عن قلقهم من تراجع المساحات الزراعية وعدد المزارع المعتمدة على الإنتاج بدون مبيدات أو أسمدة صناعية، مع طموح لرفع حصة المنتجات العضوية إلى 12% من الاستهلاك الغذائي حتى عام 2030. وتؤكد مؤسسة ميزون دو بيو أن الزراعة العضوية تعد حلا لتحديات الصحة والمياه والبيئة السيادة الغذائية، مع دعوة إلى دعم السياسات العامة لهذا القطاع. وتتضمن المقترحات تعزيز الزراعة العضوية في مناطق مياه الشرب وفرض شفافية على المواد الغذائية في التوزيع والإطعام وتطبيق ضرائب حسب الأثر البيئي، إلى جانب تعزيز دور الوكالات وتعليم التغذية وتوسيع الدعم للأسر والمستحقين، ويهدف الخطاب إلى تشجيع السياسات العامة لرفع نسبة المنتجات العضوية ودعم استدامتها على المدى الطويل.
2: الفاو تتحدث عن انخفاض في أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني في يونيو.
1: هكذا أعلنت منظمة الفاو تراجع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو، إذ انخفض مؤشر الأسعار إلى 130 نقطة بفعل تراجع أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، رغم استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والأرز. كما أكدت منظمة وفرة الإمدادات العالمية مع تثبيت توقعات إنتاج الحبوب لعام 2026 عند 3 مليار طن، ليظل ثاني أعلى مستوى إنتاج مسجل عالميا.
0: النشرة الرياضية.
2: في الرياضة، المنتخب الكولومبي بات آخر المواصلين إلى ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد أن فاز على منتخب غانا بهدف دون رد. الكولومبيون ضربوا لهم موعدا مع سويسرا التي أطاحت بالجزائر في ثمن نهائي البطولة. قبل ذلك وصول تاريخي إلى هذه المرحلة من البطولة للفراعنة بقيادة محمد صلاح، الذين أطاحوا باستراليا حيث سيصطدمون بأرجنتين ليونيل ميسي التي فازت بصعوبة على الكاب فيرد. المزيد مع وديع فعاني.
5: صباح الخير. مصر إلى ثمن نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها بعدما تغلبت على أستراليا بركلات الترجيح، وسيطر المنتخب المصري على الشوط الأول وتقدم بهدف سجله إمام عاشور في الدقيقة 13، غير أن الشوط الثاني كان لمصلحة المنتخب الأسترالي الذي عادل في الدقيقة 55 عندما دفع المدافع المصري محمد هاني إلى التسجيل خطأ في مرماه. 1-1 بين المنتخبين على أثر الوقتين الأصلي والإضافي وإلى ركلة الترجيح، حيث لجأ المدرب الأسترالي إلى تبديل حارسه وأدخل المخضرم مات راين، ولكنه لم يتمكن من التصدي لأي تسديدة مصرية، فسجل محمود صبر ورامي ربيعة ومحمد صلاح وحسام عبد المجيد التسديدات الأربع، فيما فشل لاعبان أستراليان من أصل أربعة. 4-2 لمصر بركلات الترجيح. القائد المصري محمد صلاح تمكن من خوض المباراة بأكملها بعد تعافيه من إصابة عضلية مني بها خلال المباراة السابقة أمام إيران، ولم يكمل فيها اللقاء وغاب بعدها عن بعض الحصص التدريبية، غير أن نجم منتخب مصر تعافى جيدا وساهم في فوز منتخب بلاده، لا سيما بتسجيله ركلة الجزاء على طريقة بانينكا الشهيرة. وصرح فيما بعد أنه قرر تسديد الكرة بهذه الطريقة في اللحظة الأخيرة، مضيفا كان علي أن أفعل بهذه الطريقة. ويمكن اعتبار هذا المونديال منذ الآن الأنجح بالنسبة للمنتخب المصري في 4 مشاركات بعد أعوام 1934 و1990 و2018، حيث حقق الفراعنة فوزهم الأول على نيوزيلندا في دور المجموعات وتأهلوا للمرة الأولى أيضا إلى الأدوار الإقصائية. وباتت مصر خامس دولة إفريقية تتأهل من دور إقصائي إلى آخر بعد الكاميرون عام 90 والسنغال عام 2002 وغانا 2010 والمغرب مرتين 2022 و2026. وسيواجه المنتخب المصري في ثمن النهائي الأرجنتين التي تغلبت على الرأس الأخضر 3-2 بعد التمديد، مباراة صعبة جدا بالنسبة لليونيل ميسي وزملائه، ونتيجة تكاد لا تصدق. أبطال العالم عانوا كثيرا أمام منتخب يشارك للمرة الأولى في المونديال. وافتتح ليونيل ميسي التسجيل منذ الدقيقة 29 مسجلا هدفه السابع في المونديال هذا العام وعلى ملعب فريقه في ميامي، غير أن دوارتي عدل النتيجة للمنتخب الإفريقي في الدقيقة 59 إلى التمديد، والمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز يسجل في الدقيقة 92، ثم معادلة النتيجة من جديد لوبيس كابرال في الدقيقة 103، غير أن كريستيان روميرو المدافع الأرجنتيني سجل هدف الفوز في الدقيقة 111، والأرجنتين إلى دور ثمن النهائي لمواجهة مصر. وتنطلق اليوم مباريات الدور ثمن النهائي مع لقاء المغرب ضد كندا في هيوستن في ولاية تكساس. المنتخب الكندي الذي يبلغ هذا المستوى للمرة الأولى في تاريخه أمام منتخب مغربي خاض نصف نهائي المونديال السابق قبل 4 أعوام في قطر. وبعد كندا المغرب سنتابع فرنسا باراغواي في فيلادلفيا، مباراة قد تؤثر عليها الحرارة المرتفعة، والمدرب الفرنسي ديدي ديشان سيعتمد على أساسيه في طليعتهم ثلاثي الهجوم كيليان مبابي عثمان ديمبلي ومايكل أوليسي. ومدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان أعلن استقالته 4 أيام بعد إقصاء المانشافت من المونديال أمام الباراغواي. وعقد ناغلسمان كان يمتد لعامين إضافيين، وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيدخل في مفاوضات مع يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق والذي كان أبدى استعداده لتولي هذا المنصب. واعتبر رئيس اللجنة الطبية للمنتخب التونسي لكرة القدم قضية ظهور مواد محظورة لدى عدد من لاعبي المنتخب في كأس العالم أنها ناجمة عن تلوث غذائي في المكسيك. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنما لا يقل عن 8 لاعبين أظهرت عيناتهم نتائج غير نمطية لمادة الكلينبوتيرول المدرجة على قائمة المواد المحظورة لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين اعتبروا لاحقا أن وجود هذه المادة يرجح أن يكون ناجما عن تلوث غذائي بسبب لحوم تناولها أفراد المنتخب في مقر إقامتهم في المكسيك وليس لأغراض تحسين الأداء. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية، تذكير بعنوان الأخبار، معك آدم جبيرة.
2: الحوثيون يهددون بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية في الأجواء اليمنية، والتحالف الذي تقوده الرياض يحذر من أنه سيرد على أي محاولات لاستهداف المملكة. في طهران بدأوا مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الراحل بعد 4 أشهر من اغتياله في ضربة أمريكية إسرائيلية. في كرة القدم وكأس العالم مباريات مستمرة، اليوم المغرب يواجه كندا في افتتاح ثم النهائي البطولة، وفرنسا في مواجهة المنتخب الباراغواياني.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: إلى المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
6: في الامتحان الجهوي في المغرب طلب من تلميذات وتلاميذ سنة الأولى بكالوريا مناقشة فكرة مفادها أن المرأة خلقت للزواج والإنجاب فقط. قد يقول قائل إن الغرض هو اختبار القدرة على المحاججة وإن المتعلم يستطيع رفض الفكرة وتفنيدها، لكن المشكلة لا تكمن فقط في الجواب المنتظر بل في السؤال نفسه وفي الجهة التي تمنحه شرعية التداول. الامتحان الرسمي ليس نقاشاً عابراً في مقهى ولا منشوراً مستفزاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه خطاب مؤسساتي يفترض أنه يمر عبر لجان للمراجعة والتدقيق ويوجه إلى مراهقين ومراهقات في مرحلة تتشكل فيها تصوراتهم عن الذات والمجتمع، لذلك لا تكون الكلمات فيه بريئة ولا محايدة. حين ندع حرية النساء وحقهن في اختيار مساراتهن الدراسية والمهنية والشخصية في كفة، وندع في الكفة المقابلة فكرة تختزلهن في وظائف بيولوجية وأسرية، فإننا لا نخلق تمرينا فكريا متوازنا، نحن نمنح لتصور تمييزي قديم صفة الرأي القابل للنقاش. وكأن حق المرأة في أن تكون مواطنة كاملة ما يزال فرضية تحتاج إلى البرهنة، ومن طرف من؟ تلاميذ في مقتبل العمر. الأخطر أن هذا السؤال يوجه أيضاً إلى التلميذات، أي رسالة تصل إلى فتاة تحلم بأن تصبح طبيبة أو مهندسة أو فنانة أو باحثة حين تجد في ورقة امتحان رسمية؟ أن وجودها قد يختزل في الزواج والإنجاب. قد ترفض الفكرة طبعا، لكن المؤسسة تكون قد ذكرتها بأن طموحها ما يزال مطالبا بالدفاع عن شرعيته، وأن قدرتها في تلك السن على المحاججة قد تؤثر على معدلها العام. اللافت أن مثل هذه الأسئلة لا تأتي من فراغ، إنها تجد تربتها في مجتمع لا يزال يقيس نجاح النساء بفرصهن في الزواج والأمومة مهما كانت إنجازاتهن الأخرى. المدرسة ليست مطالبة بتلقين أجوبة جاهزة، لكنها مطالبة بألا تطبع مع التمييز. ويمكن تعليم التلاميذ الحجاج انطلاقا من قضايا كثيرة دون تحويل كرامة نصف المجتمع إلى موضوع تجريبي. المطلوب ليس منع النقاش، بل الوعي بأن بعض الأسئلة حين تصدر عن مؤسسة عمومية لا تختبر المعارف فقط، إنها تكشف أيضاً القيم التي تعتبرها تلك المؤسسة قابلة للتفاوض. سناء العاجي الحنفي.
0: قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونت كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونت كارلو الدولية.
7: أبراج مونت كارلو الدولية.
1: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، هل الأمر بعده موجود في برج الدلو أم انتقل إلى برج الحوت، وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
8: في ساعة الصباح الباكر بعده في الدلو، لكن اعتبارا الساعة 7:30 الصبح بينتقل إلى برج الحوت وبيفضل فيه لغاية بعد ظهر يوم الاثنين. أما بالنسبة للزوايا اللي عم تتشكل، أول زاوية بتتشكل الساعة 7 الصبح تقريبا بين المريخ وأورانوس اقتران. هاي الزاوية صعبة مش سهلة، بتخلق جو مشحون بالتوتر وأعمال العنف وبشكل شخصي أي ضغط عاطفي غير محتمل. بعد ذلك حوالي ساعة بين 3 و3:30 بعد الظهر في زاويتين من نفس النوع تربيع بين القمر وأورانوس الأولى، والثانية بين القمر والمريخ، والتنتين نفس النتيجة بيعطونا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. هلا الأمر لما يكون موجود في الحوت المشاعر عنا فياضة، بنحاول نساعد المحتاجين، وهذا يوم مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالتي.
1: طيب خلينا نشوف إبراهيم كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
8: الحمل بنقول له مع الأسف انتقال القمر إلى الحوت اليوم بكرة وبعده، هذا الشيء غير مريح له، إضافة إلى أنه الشمس موجودة بالسرطان مش عم بتساعده حتى تشحنه بالطاقة. إذا مطلوب من مولود برج الحمل أنه يطور روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، لأنه الأمور تتحرك ببطء من حواليه، ويحاول يكون صبور قدر المستطاع وما يبالغ في أي جهد جسماني. بتم أجواء الرومانسية حلو.
1: تركيز الثور.
8: الثور مركز اليوم على النشاطات الاجتماعية، في قسم منهم بنضم لعضوية نادي أو جمعية، في قسم آخر بيحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن جدا اليوم يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. الحلو عند الثور إنه مليان طاقة، مليان نشاط من الشمس الموجودة في السرطان، وبصورة عامة علاقته كويسة مع أفراد العائلة، بس أفكاره مش كتير مقبولة عند الإخوة والجيران.
1: جوزاء.
8: الجوزاء مركز على العمل والمركز الاجتماعي، فبنقول له أنه في هذا اليوم حافظ على الإنجازات الموجودة في مجال العمل، طبعا إذا كان موظف، لكن إذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري ما يقوم بهاي الخطوة أبدا، لأنه عطارد عمله بيتراجع خلال هاي الفترة. بالنسبة للجوزاء أجواء الرومانسية حلوة، ومطلوب منه ينتبه كتير من هون ل 23 من هذا الشهر من النفقات المتصاعدة.
1: كيف أجواء السرطان؟
8: سرطان عنده نشاط في الحركة والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، طبعا بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة، يطلع بوقت يركز أكثر على الشارع لأنه هو أكثر واحد ممكن يكون متشتت ذهنيا، وطبعا يبتعدوا كمان عن أماكن مجهولة إلهم. بالنسبة للسرطان قسم منهم احتفل بعيد ميلاده ووضعه الجسماني أفضل من غيره، اللي بعده ما احتفل بعيد ميلاده يدير باله على أكله على راحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني.
1: الأسد
8: مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة وعنده فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون من تركة أو ميراث. بالنسبة للأسد بنقول له دير بالك يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو لأنه الشمس موجودة حاليا في برج السرطان عم تضغط عليه. من ناحية تانية إيجابية كوكب الزهرة بيعطيه شكل جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
1: كيف أمور العذراء؟
8: العذراء مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية الحياة مش كتير مشجعة، هذا من جهة. من جهة تانية الفترة هاي مع تراجع كوكب عطارد ممنوع يفكروا بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج. بالنسبة للعذراء مليانين طاقة مليانين نشاط، وفي قسم منهم عنده فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة.
1: الميزان
8: الحقيقة عليه ضغط شديد من ناحية صحية اليوم وبكرة وبعده، يحاول ينجز قديش بيقدر من العمل بدون ما يبالغ في الجهد الجسماني. إذا شعر بأعراض صحية غير اعتيادية يجب أن لا يهمل بالفحص والعلاج، لأن الحقيقة القمر والشمس مش عم بيساعدوه بهاي الفترة. الشيء الإيجابي عند الميزان الأجواء الرومانسية دافية.
1: في شيء جديد عند العقرب؟
8: نعم، بالنسبة للعقرب كان مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اليوم لا، هو عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، بس الأجواء الرومانسية الحقيقة مش هلدي مشجعة، ما يبالغوا في التوقعات. ممكن يسمعوا خبر حلو يتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، وكمان العقرب بنلاحظ أنه مليان طاقة ومليان نشاط.
1: أبرز ما عند القوس.
8: القوس هو المشهور اليوم بأموره البيتية والعائلية والعقارية، فبنقول له في هذا اليوم ما تدخل تغييرات جذرية على المسكن، تغييرات بسيطة ضرورية ما في مشكلة بالمرة. يستطيع مولود القوس في هذا اليوم أنه يعزز العلاقة مع الإخوة ومع أفراد العائلة بصورة عامة، وبنلاحظ كمان أجواء رومانسية دافية.
1: كيف أجواء الجدي؟
8: الجدي عنده نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. ممكن يكون عنده تعامل إيجابي مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون أعمالهم بيستفيدوا في عملية البيع، بس أفكاره مش هلدي مقبولة عن الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفي.
1: الدلو
8: مركز على الميزانية، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، ممكن يستريد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، وفي منهم بحصل على هدية أو جائزة. بس مطلوب من الدلو بهاي الفترة ألا يهمل في صحته، لأن الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل.
1: يبقى لنا الحوت.
8: الحوت طبعا الأمر بده ينتقل لعنده أو صار أوريدي موجود عنده، فبنقول له عندك فرصة حلوة إنك تواجه مشاغلك تنجز قسم كبير منها، شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، كمان مليان طاقة مليان نشاط، مش بس من القمر كمان من الشمس الموجودة بالسرطان، بس يديروا بالهم بهاي الفترة من الارتفاع في الوزن.
1: معي رسالة إبراهيم من عصام من دمشق، مولود ب 22/7/1999 الساعة 6:30 الصبح، بيسأل ما هو برجه وطالعه، وبده توزيعة الكواكب في خارطته، وبيقول أيضا لماذا الحظ يعاكسه، وكيف تعرف يا إبراهيم حساب فترات خلو المسار؟
8: بالنسبة لخلو المسار هاي شغلة بسيطة جدا، في عنا كتاب اسمه إفامرز، منه بطلع هذا الشيء بيكون جاهز وموجود بتوقيت غرينتش مين تايم. أما بالنسبة له هو فبرج السرطان وطالع الأسد، توزيع الكواكب عنده على النحو التالي: الشمس في السرطان، القمر والمريخ في العقرب، عطارد بالأسد، الزهرة بالعذراء، المشتري وزحل في الثور، أورانوس ونبتون في الدلو، وبلوتو في القوس. ألا هو سأل بالنسبة للحظ بعكسه مظبوط، لأنه عنده مشتري وكمان شمس في زاوية تربية.
1: إبراهيم
8: أنا معك. هذا هو الجواب، ما عنديش شيء أكثر.
1: أوكي، لكن بنختم مع المشاهير. أخيرا بقولك مين اخترت لنا بالمشاهير؟
8: اخترت فيكتوريا أبريل، هي ممثلة ومغنية إسبانية مقيمة عندكو في فرنسا.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء. باي باي.
8: باي باي.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: تمام 7 بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية 4 وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها هادي بوبتون.
3: وفي أبرز عناوينها ريتا، الحوثيون يهددون بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية، والتحالف يقول أنه سيرد بحزم وبقوة غير مسبوقة على أي محاولات لاستهداف المملكة. في إيران، الحشود تتدفق إلى المصلى حيث يسجى نعش خامنئي مع بدء مراسم تشييعه. نتنياهو تحدث هاتفيا مع ترامب واتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من كارثة تتكشف في مدينة الأبيض السودانية. و50 برلمانيا أوروبيا يحثون الاتحاد الدولي لكرة القدم على التحقيق في منح جائزة السلام لترامب.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: طبعا صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. الحوثيون إذن يهددون بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية. يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية قال إن الجماعة تصدت أمس الجمعة لتشكيل من الطيران الحربي السعودي. قالت أنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وعقب تهديد الحوثيين، أعلن التحالف بقيادة الرياض عن إمكان رده بحزم على أي محاولة لاستهداف المملكة. شيرين ناصر.
4: بيان التحالف أشار إلى التصدي بكل حزم وقوة غير مسبوقة لأي محاولة تستهدف السعودية أو مواطنيها أو مقدراتها الوطنية أو أي محاولات أخرى قد تمس بسيادة الجمهورية اليمنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. بيان جاء بعد ساعات من تحذير الحوثيين أنهم سيستهدفون المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا وصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال في بيان أيضا أن الجماعة تصدت الجمعة لتشكيلا من الطيران الحربي السعودي. قال أنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولية. كما أكد سريع أن الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران ستستمر مهما كانت النتائج وتداعياته. وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد ذكرت في وقت سابق الجمعة أن طائرة إيرانية حطت في صنعاء ونقلت الوفد الرسمي للحوثيين إلى طهران لحضور جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.
3: بشأن المرشد، بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى إذن للجمهورية الإسلامية علي خامنئي اليوم السبت في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. ووضعت عمامته السوداء على النعش المسجى في المصلى الكبير في العاصمة. وقالت السلطات إنها تتوقع أن يشارك بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها. وستستمر المراسم 6 أيام ستشمل محطات في العراق قبل أن يورى الجثمان الثرى في مشهد في شمال شرق البلاد. تأتي الجنازة في مرحلة مفصلية لقيادة الجمهورية الإسلامية الراغبة في تظهير مشهد يعكس تماسكها وصلابة قاعدتها الشعبية بعد تحديات قاسية تمثلت بحرب الأيام 12 يوما مع إسرائيل في حزيران يونيو 2025 والاحتجاجات الشعبية في مطلع 2026 ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي تشهد حاليا وقفا لإطلاق النار. تقرير فيزا مصطفى.
5: مراسم الوداع بدأت بتقديم العزاء من قبل شخصيات إيرانية ووفود أجنبية في مصلى الإمام الخميني، حيث يسجى نعش المرشد الأعلى السابق علي خمينائي. من بين الحضور نائب وزير الخارجية السعودي ووزير الدفاع اللبناني ونواب من حزب الله وقادة فصائل من العراق، ومن المنتظر حضور ممثلين نحو 30 دولة. وبحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، فإن نحو 8 رؤساء دول أو حكومات سيحضرون، مؤكدا عدم توجيه دعوات إلى الدول الأوروبية بسبب موقفها المخزي من الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد بلادها على حد تعبيرها. ومن المتوقع مشاركة نحو 20 مليون إيراني اليوم في مراسم التشييع الرسمية في طهران، وستستمر حتى الاثنين، حيث يجوب النعش العاصمة لينقل إلى قم جنوب طهران الثلاثاء، ثم إلى المدينتين العراقيتين النجف وكربلاء، ليوارى جثمان خامنئي الثرى في مشهد شرق إيران مسقط رأسه الخميس.
3: هذا وتتواصل المشاورات بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز مع تداول مقترحات جديدة بين طهران ومسقط واشنطن، وسط تأكيدات على حماية حرية الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يمس أمن الطاقة العالمي. في الأثناء أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن حاملة الطائرة شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وبعد توتر على خلفية الحرب في إيران ولبنان، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة، كما نقول من القدس. زياد حلبي.
6: تتجه الأنظار إلى لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن في وقت تتقاطع فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة عشية الانتخابات الإسرائيلية. وكان نتنياهو قد أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب هنأه فيه بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، واتفق الرجلان على عقد لقاء قريب. كما من المتوقع أن يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن وسط مساع أمريكية لترتيب لقاء أو تواصل بينه وبين نتنياهو. في غضون ذلك، نفت إسرائيل بشدة تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن مخاوف أمريكية من احتمال تخطيط إسرائيل لاستهداف مسؤولين إيرانيين بارزين في الوفد المفاوض، ووصفت ما ورد في التقرير بأنه أخبار كاذبة وتزوير كامل للواقع. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 10 بنى تحتية وشاحنة أسلحة تابعة لحزب الله في أعقاب اشتباك في منطقة بنت جبيل أدى بحسب الجيش إلى إصابة عدد من الجنود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
3: وفي لبنان، عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. تشكل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لدمشق في السادس من تموز يوليو الجاري أي يوم الاثنين المقبل محطة سياسية وتاريخية بارزة، إذ سيكون أول رئيس غربي يزور سوريا ويلتقي الرئيس أحمد الشرع بعد سقوط نظام بشار الأسد. ماذا عن أهمية هذه الزيارة؟ نستمع إلى الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم في رد على سؤال نضال شقير.
7: أن يقوم رئيس دولة كبرى في الاتحاد الأوروبي بزيارة رسمية إلى دمشق يؤكد مدى قدرة هذه الدولة على إقناع الطرف الغربي على أنها بدأت تدخل مرحلة من الاستقرار المقنع، لأن يأتي زعماء بحجم كبير لزيارة دمشق، وبالتالي هذه الزيارة سوف ترسل رسائل إيجابية للسوريين أمام المجتمع الدولي أن اهتمام فرنسي مباشر بالشراكة مع سوريا سياسيا أمنيا عسكريا، وأيضا سوف يكون الجزء الأساسي وهو مشروع إعادة الإعمار الذي تحاول كل شركات العالم الاستفادة من الفرص المتاحة. وبالتأكيد الشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين سوف يرافقون الرئيس الفرنسي لزيارة دمشق. هذه المنفعة سوف تكون منفعة مشتركة، وسوف يجد الاتحاد الأوروبي سوريا الجديدة ليست عبئاً عليه بل حليفاً له في مشاريعه المتعددة المتوسطية والدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
3: استمعنا إلى الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم في رد على سؤال نضال شقير. باشرت السلطات في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق وفق ما أوردت وزارة العدل السورية أمس. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من كارثة توشك أن تقع في مدينة الأبيض إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. سميرة والنبي.
8: في ظل ما تشهده مدينة الأبيض السودانية من حصار من قبل قوات الدعم السريع، أكدت الأمم المتحدة مجدداً على خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في المدينة التي تعتبر إحدى أكبر مدن السودان المحاصرة منذ أشهر. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من كارثة توشك أن تقع في المدينة على غرار ما أسفر عنه الهجوم الذي أدى العام المنصرم لسقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع. مفوض الأمم المتحدة وفي كلمة افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد أن الأمر بلغ أقصاه في مدينة الأبيض، حيث لجأ عدد من السكان إلى بيع ممتلكاتهم في المدينة المحاصرة للفرار منها، معربا عن قلقه البالغ من تعرض الأشخاص الباقين لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية.
3: أبلغ الجيش الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أن قواته سيطرت على مدينة كوستاينتفينكا في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة دونيتسك. في الأثناء قال حاكم منطقة سومي بشمال أوكرانيا أن غارة جوية روسية كبيرة على وسط المدينة التي تحمل نفس الاسم أمس الجمعة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة، وإصابة 27 آخرين. التطورات الميدانية مع منيب العافية.
9: في تصعيد جديد تبادلت روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية غدا أعنف هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزوها للبلاد، وأودى بحياة 30 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 90 آخرين. وقد نكست الأعلام في كييف حدادا على الضحايا. وفي منطقة سومي شمال شرقي البلاد أسفرت غارة روسية بطائرة مسيرة عن مقتل امرأتين ورجل مسن وطفلة وإصابة آخرين. من جهتها وصلت أوكرانيا تصعيد هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية. وقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة زابوريجيا عن مقتل 5 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف سوقا بمدينة توكماك ومنشآت مدنية، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عن المدينة. كما أكدت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في منطقتين حدوديتين وفي منطقة بريونسك جراء هجمات بمسيرات أوكرانية.
3: حث 50 برلمانيا أوروبيا الفيفا على التحقيق في منح جائزة السلام لترامب في خطوة لافتة تعيد تسليط الضوء على أزمات الحوكمة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم. ريتا خوري.
10: في تصعيد لافت طالب 50 نائبا في البرلمان الأوروبي الاتحاد الدولي لكرة القدم بفتح تحقيق عاجل في منح رئيسه جاني إنفانتينو جائزة فيفا للسلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. النواب من 13 دولة حثوا لجنة أخلاقيات الاتحاد على مراجعة هذه الجائزة التي وصفت بالغامضة نظرا لغياب معايير واضحة لها. وتأتي هذه المطالبة دعم دعما لمنظمة فير سكوير الحقوقية التي تتهم إنفانتينو بخرق واجب الحياد السياسي. المنظمة استندت في اتهاماتها إلى دعوة هذا الأخير الصريحة في أكتوبر الماضي لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى إشادته بسياساته الداخلية، وهو ما اعتبره النواب والمنظمة تهديدا لنزاهة وشفافية المؤسسة الكروية العالمية. وحتى الآن يلتزم الاتحاد الدولي الصمت متجاهلا دعوات التحقيق والانتقادات بشأن تسييس الجوائز الرياضية.
3: نختم بأخبار المونديال. أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان أنه لا يولي أي اهتمام مبالغ فيه للحرارة، وذلك قبل مواجهة الباراغواي في ثمن نهائي مونديال 2026 المقررة اليوم في فيلادلفيا وسط درجات حرارة مرتفعة جدا. وللمرة الأولى في تاريخها بلغت مصر ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 في دالاس، وضربت موعدا مع الأرجنتين حاملة اللقب التي نجت بصعوبة بالغة من فخ الرأس الأخضر، المفاجأة السعيدة للبطولة بعد التمديد 2-2. النشرة انتهت. تذكر بأبرز عنوان فيها: في إيران الحشود تتدفق إلى المصلى حيث يسجن نعش خامنئي مع بدء مراسم تشيع.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
3: في أفريقيا ريتا، ونبدأها من القاهرة.
2: نعم، في القاهرة الطقس مشمس، الحرارة 37 درجة، الخرطوم غائم جزئيا، الحرارة 43 درجة، نواكشوط مشمس بالإجمال، حرارة 28 درجة، في الرباط الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 33 درجة، الجزائر العاصمة مشمس بالإجمال، حرارة 28 درجة، تونس العاصمة مشمس، الحرارة 33، طرابلس ليبيا مشمس، الحرارة 28 درجة، دكار غيوم متفرقة، الحرارة 29 درجة، أخيرا أبيدجان طقس غائم جزئيا، الحرارة 27 درجة.
3: قراءة في الصحف الفرنسية صادر اليوم، معك نجوى بن مبارك. نستهل الجولة بصحيفة لفيغارو التي تساءلت كيف حول ترامب عيد الاستقلال إلى أداة للدعاية السياسية.
11: نعم، هادي لفيغارو أشارت إلى أن ترامب سعى إلى إضفاء طابع استثنائي على الاحتفالات، مؤكدا أنها ستخلد ذكرى الاستقلال، بينما رأى معارضوه أن هذه الفعاليات استخدمت لتعزيز صورته السياسية أكثر من كونها احتفالا جامعا للأمة. ويعكس هذا الجدل اتساع الانقسام داخل المجتمع الأمريكي، حيث أصبحت حتى المناسبات الوطنية محل خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين. وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن الاحتفالات رغم ما تميزت به من عروض ومظاهر وطنية، لم تستطع إخفاء الأزمات السياسية والقضائية التي تلاحق الرئيس ولا حالة الاستقطاب التي تطغى على المشهد الأمريكي. ويثير ذلك تساؤلا حول قدرة القيادات السياسية على الحفاظ على

0: يعني بيمرق على الموضوع وبركي في خلاف أو تواجه أقل، بس في ساقل، ما في
1: قاعدة،
0: ما في قاعدة قوية. إذا بتعملي
1: كنت
0: هيك
1: هقولك
0: إيه؟
1: النساء بيبقى في مشاكل، بس في الآخر لما بتزبط الأمور
0: مزبوط.
1: بتبقى في حاجة أقوى، يعني
0: وبيكون
1: لوقت
0: كل
1: أطول.
0: شيء ما انمسح شيء، بيكون كل شيء
1: قاعدة.
0: انحكى. بس هيدا كله ما بدي أعمل جنراليتي، ما بدي يعني
1: تعممي،
0: إيه ما بدنا نعمل تعميم. في دراسات بتقول إنه النسوان بتبني السلام أحسن بشكل أقوى وأطول، بس أكيد كل واحد كمان في كل واحد الكالتشر تبعيته، الكاركتر تبعه، في كتير أشياء بتفوت بعين الاعتبار. ما فيك تعمم كل شيء، ما فيك تقولي لأنه مرة رح يصير هيك ولأنه رجال رح يصير
1: أكيد.
0: هيك. في كل واحد عنده
1: طبعا الأزمات اللي مرينا بيها، العالم مر بيها مؤخرا، سمعنا قصص كتير إنسانية صعبة، يعني أخوات بطلوا يكلموا بعض في عائلات في سوريا مثلا، في لبنان أيضا اختلافات كتيرة قوي، الحرب في الشرق الأوسط يعني خلت الناس للأسف مش قادرة تتفاهم كتير. هل ممكن نتجنب الحديث في مواضيع، يعني من شوية كنت بتقولي نتفق إنه من الأول لو عرفنا وشفنا إنه في اختلافات ومش هنتفق، نقول أوكي كل واحد رأيه وخلينا نتكلم في موضوع تاني؟ هل ممكن يعني يكون عندنا علاقة عميقة مع حد، صداقة عميقة، وما نتكلمش بالأشياء المهمة، الأشياء السياسية؟
0: فينا أنا وأختي ما عنا ذات وجهة النظر، يعني قدي أكتر يعني بجرب بحكي لها بالموضوع بالمواضيع عن السياسة
1: مش متفقين،
0: مش متفقين تماما، يعني عنا ذات إذا بدك ذات وجهة النظر، بس في تمييز بيني وبينها، في نيوانس،
1: في أشياء معينة،
0: في أشياء معينة ما منتفق فيها، فمنحكي بهدوء. يعني الواحد لازم يعرف يعترف أنه تاني بيقدر يكون عنده وجهة، ما نحنا ما عنا،
1: وممكن الاتنين يكون عندهم حق كمان بالآخر،
0: لأنه حقيقتين فيها تتواجد، حقيقتين ذات الوقت، مش لأنه ما عنا كل المقاييس، ما عنا كل المعرفة المطلقة عن المواضيع، وأكيد مش رح نعمل أناليز جيوستراتيجية باردة عن الأوضاع، أكيد في عواطف بتفوت بعين الاعتبار. بس وقتها بتحكي بالموضوع، أنت عم تسأليني إذا فينا نتجنب، فينا نتجنب، وفي يكون عنا علاقة قوية مع شخص لو جنبنا الموضوع. في كمان حديث بيقدر يكون كتير عميق، ساعتها لازم ننتبه ولازم نكون respectful،
1: نحترم يعني،
0: نحترم الرأي التاني. إذا فيك تحترم الرأي التاني المختلف،
1: ممكن نقول يعني أنا مش متفق بس طبعا بحترم رأيك،
0: إيه أكيد،
1: ده مش ضعف،
0: لا أبدا بالعكس، هيدا نضج، مثل ما قلنا، مثل كمان الرسالة يلي الواحد يلي بيبعت الرسالة أول شيء، هيدا نضج، لأنه بتعرفي أنه أنا بحترم وجهة نظرك أو نظرك، بس عندي وجهة نظر تانية، إذا بتحب بفسر لك بهدوء مثلا.
1: ليه دايما عندنا الإحساس أن احنا لازم نقنع الآخر؟
0: إيه عنا هالإحساس أنه لازم نقنع الآخر، لأنه منفكر أنه في حقيقة وحدة وهي حقيقتنا، هيدي المشكلة. وقتها بيفهم الواحد أنه ما في حقيقة وحدة، بيصير فيك تعتبري أنه في حقيقتين بتتواجد سوا، وبتحترمي حقيقة التاني أو تجربة التاني، وهو بيحترمك. عرفتي كيف؟
1: دلوقتي أنا عايزاك تدينا تيبس، لأن كل كلامك ده أنا فهمته ومتهيألي كل حد يعني كلنا ممكن نطبقه، بس ساعات ما بندخل بقى بنشوف حد بنحبه بيبقى فيه نوع من الحماس، ما بنتكلم عن السياسة وعن الأخبار نفسها، ممكن الواحد ينسى نفسه، يرجع ازاي للحقيقة دي؟
0: اول شيء اذا مش قادر تحكي بهدوء غير الموضوع، تجنب الموضوع،
1: يعني انا اشوف لو بدأت اتكلم بسرعة وانفعل شوية
0: مش وقتها، يمكن بغير وقت فيك تحكي بالموضوع، بس اذا حسيت انه بلشت تعصبي مش وقت

0: بنحكي بالموضوع غير مرة،
1: ولو في كذا ناس بتتكلم وكله متحمس،
0: كله متحمس أو بتاخدي بريك بذهنك، يعني بتعملي جوجيتسو ذهني، يعني بت بت بت بتلوي هيك راسك كأنه أنا بدي ألوي كرمال تما
1: أدخل في الجو
0: بالخلاف بالنزاع. أوكي، أو بتاخدي بريك مظبوط، تظهري على البلكون مع مشروبك وبتقعدي برا إذا مش قادرة تتحملي الموضوع. أوكي، يعني لأنه العلاقة تبعيتك مع هيدول الأشخاص أهم من أنه تفردي وجهة نظرك. هيدي الشغلة دونك بتتجنب الموضوع من الأول، وإذا فتت بالموضوع بتحكي عن حالك، عن تجربتك، عن تجربة الناس يلي بعائلتك، عن قيمك أنت، عن الصحيح، عن الحقيقة تبعيتك. أوكي، وما بتجرب تفرضية على
1: التاني، ما فيش حد يقدر يقولك لا ده ما حصلش.
0: وبلا ما تفرضية على التاني، هاي حقيقتي في. أوكي، وتالي شغلة هاي دي اللي قلناها كمان قبل، انه أوكي مش رح نتفق، مش مشكلة، شوف مش اخي اصلا، مش نحن رح نحل المشكلة وناخد النوبل بيس برايس. مزبوط،
1: صحيح.
0: أوكي، هيدا بال
1: دي القواعد الثلاثة علشان نفضل أصدقاء، ودي حاجة كويسة عشان الواحد كمان ما ينساش نفسه، ودايما بنرجع للبريك ده الذهني دايما بتذكرينا فيه. لينا لينا طبعا أنت خبيرة في حل النزاعات والتفاوض، واشتغلتي المنظمات دولية كبرى. النهاردة لينا الحظ في ما اختلفنا وفي برنامج هوا الأيام إن احنا نستشيرك، وعندك مؤسسة اسمها هلينا ديكود. مرسي جدا ليكي.
0: مرسي إليك سميرة.
1: باي.

0: كاميرا إد شيران في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، وإحنا مكملين مشوارنا في هوا الأيام وهنروح لفقرة بيزنس. في فقرة بيزنس النهاردة في برنامج هوا الأيام أول مرة نتكلم عن كتاب، مش كتاب كده بعيد يمكن تكونوا قريتوه من أمريكا من أوروبا، لا الكتاب ده خبير عربي كتبوه عن الاقتصاد والمالية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور هيثم الروبي في برنامج هوا الأيام.
1: أهلا أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيكي.
0: مسيرتك المهنية غنية جدا، حضرتك اقتصادي في المالية، اشتغلت كتير مع مؤسسات خاصة وعامة أيضا في إعادة هيكلة بنوك عربية كتيرة قوي كمان أو في الوطن العربي، حضرتك فاينانشال كوتش، والنهاردة هنتكلم عن الكتاب اللي حضرتك أصدرته، كتاب مهم جدا عن الرشد المالي، وحضرتك سميته الرشد المالي. الحقيقة العنوان حلو في نفس الوقت مستفز للعنوان ده. أولا شكرا أنك قبلت دعوتنا
1: النهاردة، ويعني أنت ما شاء الله بدأتي بسؤال جميل جدا، ليه العنوان وليه العنوان مستفز كده وغريب شوية عن دايما المتداول في الموضوع في الجانب المالي. خليني أقولك، رغم المقدمة الجميلة اللي أنت قلتيها دي، أنا كنت بكسب فلوس كتير قوي لكن للأسف مش عارفة أديرها. يعني عارفة المثل اللي عندنا بيقول زامر الحي لا يطرب؟ نفس القصة، اللي هو فكرة أنا بكسب فلوس لكن فعليا أنا مش عارف أدير الفلوس دي. الهدف السبب الرئيسي اتضح لي بعد كده كان إيه؟ إن إحنا تعاملنا في الشركات غير تعاملنا كأفراد في إدارة الفلوس. إحنا في الشركة بنفكر، حط خطة، عندنا إجراءات ولوائح وبعدين بننفذ. طب إحنا كأشخاص
0: حاجتين،
1: عندي رغبة بالضبط مختلف كليا. موضوع عندي كأشخاص، أنا بيجيلي الرغبة بنزل أشتري، مفيش بقى الإجراءات الكتير دي.
0: صحيح.
1: الفرق بين العمليتين دول معقد جدا، لأنه بيدخل فيه الجانب النفسي، بيدخل فيه الرغبات اللي موجودة عندنا، بيدخل فيه حاجات كتير جدا. طبعا الجزء اللي أنا بتكلم فيه كتير منا كاقتصاديين أو ماليين أو بيشتغلوا في الجانب المالي بيخفلوه،
0: ما بيتكلموش عنه خالص. صحيح.
1: طبعا طبعا إحنا من كتر تعاملنا بالأرقام بقت الأرقام حياتنا. يعني حتى مثلا لو أي حد فينا راح لحد مثلا يقول له أنا حياتي المالية مش مظبوطة أو كده، يقول له أول حاجة يقول له إيه، أنت بتسجل كل اللي بتعمله؟ طب بسجل. طب بعدين هو أنا المفروض بعد ما أسجل هوصل لإيه؟ فمن هنا جت فكرة الكتاب اللي هو الرشد المالي.
0: يعني حضرتك الكتاب ده جاي من تجربة شخصية ومراقبة كمان شخصية، بتكسب فلوس كتير ومش عارف تديرها، يعني ممكن الواحد يكون غني وفي نفس الوقت مش عارف يدير أمواله خالص. النهاردة موضوع البيزنس، وعلشان كده احنا عندنا فقرة خاصة بالبيزنس، بنتكلم كتير عن الحرية المالية، أصبح الموضوع على الموضة والكل عايز يوصل للحرية المالية. هل كلنا ممكن بالفعل نكون أحرار ماليا؟ وإيه هي، إيه هو تعريف الحرية المالية، معناه إيه؟
1: جميل جدا، جميل. طيب خلينا نقول إن فكرة الحرية المالية مبنية على فكرة إن أنت توصل لكثرة في الفلوس تكفيك في فترة ما. يعني أنا محتاج مبالغ كبيرة جدا تبقى موجودة معايا بحيث إن هي تبقى مكفياني. ففكرة الحرية شوية إنك بتجري ورا نقطة أو بتجري ورا هدف، هو أصلاً الهدف ده بيتحرك كل ما توصل له. يعني أنا دلوقتي قلت مثلاً أنا حاطط تارجت أو عندي هدف إن أنا أوصل لمليون. أوكي، أنت مجرد ما وصلت لمليون قيمته قلت. فأنت مع مفهوم الحرية أنت عمال تجري تجري تجري مش قادر توصل. طب ما أنا عندي هدف أسهل، هو إن أنا أدير الأموال اللي موجودة معايا دلوقتي بشكل أحسن. ببساطة. وهي دي فكرة الرشد على فكرة، فكرة ان انا قايمة على ان انا ادير الموجود معايا بالطريقة الصحيحة. عاوز اقولك، وانا بكتب الكتاب تعرضت لنماذج اطباء مثلا اغنياء جدا، يعني عائداتهم الشهرية ارقام كبيرة جدا، لكن حياته المالية عاوز اقولك مديون للبنوك، عليه ديون، عليه التزامات. طيب ده برضو ده اثار جوايا سؤال، هو ازاي انت بتكسب كل ده وفي نفس اللحظة دي انت عندك الديون دي كلها.
0: بس بنقول ان كل ما بنكسب كتير وكل ما بنصرف كتير، هل ده صحيح؟
1: طبعا صحيح، بس لو انا ما عنديش فكرة ادارة الفلوس انا فعليا فعليا مش هقدر ان انا اوصل لمرحلة خلينا نسميها بالاسم الدارج اللي موجود دلوقتي، الحرية المالية. ولو كسبت كتير جدا، وانا وانت عندنا امثلة لممثلين شهر مشاهير جدا افلسوا في فترة ما.
0: صحيح.
1: يعني انت حد كان يقول مايك تايسون مثلا يعلن افلاسه؟ استحالة. طب ازاي اعلن افلاسي وانا كسبت الفلوس دي كلها؟ لان بكل بساطة انا ما بعرفش اديرهم.
0: صحيح. هنيجي على نقطة الإدارة دي، الإدارة المالية. حضرتك قلت انه الحرية المالية ان يعني الهدف بتاعنا ان احنا نوصل لرقم احنا قررناه، والرقم ده بيتغير كتير. معنى كده ان احنا ممكن ننجح في ان احنا نوصل للحرية المالية او نوصل للرقم ده، بس في نفس الوقت ممكن ننجح في العملية دي وفي نفس الوقت ما ننجحش في حياتنا. يعني هل هي الحرية المالية أو إدارة الأموال دي والفلوس كتير ممكن تساعدنا أن احنا نكون سعداء، ولا الموضوع
1: جميل
0: أصعب
1: جدا
0: من
1: السؤال
0: كده؟
1: جميل جدا، لأن ده برضو سؤال من اللي كان بيدور جوايا وأنا مكتب. خلينا نبقى متفقين بس أن الجانب المالي من الحياة هو أحد الجوانب، صح؟ ولا هو
0: صحيح؟
1: كل الجوانب؟
0: صحيح،
1: هو أحد الجوانب. الجانب المالي خاصة لو أنا داخل فيه من غير ما يكون عندي خطة ليه، أنا في مشكلة. يعني أنا دلوقتي محتاج فلوس. أيوة، قبل ما تكون محتاجها أنت محتاجها ليه؟ وإمتى هتتوقف؟ دي نقطة هامة جدا على فكرة. لكن فكرة إن أنا داخل كده وخلاص، أو إن أنا رابط إن أنا هبقى سعيد لما يبقى معايا فلوس كتير، ده ما بيحصلش. يعني أنا بحكم شغلي اشتغلت مع ناس يعني عندهم استثمارات كبيرة جدا وبيديروا أموال كبيرة جدا، للأسف سلوكهم غير ما الناس متخيلة خالص. يعني الناس فاكرة أن الغني ده اللي معاه فلوس هو واخد الفيزا بتاعته وقاعد ينزل في الشوارع والمولات يسحب يسحب يسحب. الكلام ده مش حقيقي، ده مش ده اللي
0: بيحصل. حلم على فكرة، ده حلم الفقراء.
1: ده حقيقي، ده حلم الفقراء. وعاوز أقول لك أن ده الهدف بتاع الشركات الكبرى، أن الناس توصل للمرحلة دي
0: تستهلكوا بس.
1: بالظبط كده، طبعا بالظبط. لذلك انا لما بدخل سوق وانا مش عارف انا رايح ليه، انا بقيت مصياده للكل.
0: صحيح، بس في نفس الوقت دكتور هلعب دور محامي الشيطان. كل الناس محتاجه فلوس
1: طبعاً.
0: يعني هل فعلا محتاجه انا هدف عشان اعرف ليه عايزه اوصل للحريه الماليه، او انه احوش شويه فلوس؟ اي حد يقول لك انا محتاج، بشعر بالامان ما اعرف ان انا عندي فلوس، شايله فلوس على جنب، بشعر بالامان، ببقى سعيده، ببقى مليانه كده، حاسه انه ممكن اعمل اي حاجه كده. فكلنا محتاجين فلوس. هل بالفعل كلنا محتاجين كمان استراتيجيه؟ احنا مش فاتحين بنوك يعني في الاخر.
1: طيب خلينا نفرق بين حاجتين. اول حاجه، فكره ان احنا نشعر بالامان من الفلوس ده ما فيهوش مشكله، ده بالعكس، ده اصلا من ضمن اللي موجود في الكتاب وخطتنا، ان انت يبقى عندك صندوق طوارئ لمده 6 شهور. ده بيساعدك تتغلب على القلق وشعور عدم الامان اللي موجود عندنا كلنا. لكن السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، انا عاوز اخلص الحياه دي كلها وانا اقول انا ايه اللي انجزته. في واحد فينا ممكن يكون شايف ان انا هبقى مرتاح جدا وانا ماشي من الدنيا مثلا، بس انا عامل معلم اولادي حلو جدا، صارف عليهم معلمهم. في واحد تاني لا، انا سايب لهم فلوس. في واحد تاني لا، انا فاتح شركات كبرى. الاهم انا ابقى عارف انا رايح فين وامتى هبقى مبسوط وسعيد بده. دي نقطه. لكن فكره ان انا داخل بجري كده وخلاص وبجري ورا ارقام، هي اصلا يعني بتتغير مع مرور الوقت. انت فعليا بتجري وخلاص، انت مش بتوصل لحاجه.
0: في كتير نماذج ناس بتشتغل في المجال المالي، تريدرز، كسبوا فلوس كتيره قوي وفي يوم من الايام قرروا انه هيغيروا حياتهم تماما. هل الواحد لما بيكسب فلوس كتيره قوي، وانا عارفه انك من الناس دي، بيني وبينك مش هنقول، هل في مفاهيم فلسفيه روحانيه بتتغير؟ هل بيبقى في اسئله وجدانيه اكتر؟ بيحصل ايه؟
1: هو في اللحظة دي بيبقى اوريدي بيبدأ يشوف احتياجات تانية بقى. يعني خلاص هو لما بوصل لمرحلة ان انا وصلت الاكتفاء المالي انا مش محتاج فعليا، بيبدأ بقى يشوف دوره ايه، الاثر اللي هيسيبه في الدنيا شكله ايه، هو عاوز يسيب ايه، يبدأ يتوجه للعمل الخيري اكتر، يبدأ يشوف انا هساعد ازاي، انا ازاي اقدر اقدم ايد المساعدة. طبعا لو تلاحظي حتى كل واحد بيحاول يشوف ايه التحديات اللي قابلته في حياته ويبدأ يحاول يسهلها على غيره.
0: صحيح.
1: فيفتح مثلا، تلاقي واحد بيفتح جمعية لعلاج مرضى مثلا الكانسر، مثلا واحد بيفتح مؤسسة لتعليم الأطفال في أفريقيا. طب هو بيعمل ده ليه؟ ده جزء من من من خطته اللي هو حاططها، أنا في يوم من الأيام لو وصلت لكذا أنا الأثر اللي أنا هسيبه محتاج يكون موجود هنا المجتمعي ويخدم المجتمع يكون ده. فبالعكس
0: يعني
1: بس الأهم بقى نرجع لنقطة تاني، إن هو قبل ما يدخل أصلا هو كان مرتب خطواته. خلي بالك وجود أي فلوس بدون خطة يعني ضيعها.
0: حضرتك بالنسبة لك عندك رؤية واضحة قوي عن المال، عن الفلوس. بالنسبة لك المال هي وسيلة ليست غاية. هل هنا لازم كمان الواحد يقعد مع نفسه ويشوف بالنسبة له المال يعني إيه؟ لأن في ناس كتير بتتكلم عن البزنس، عن المال، عن إزاي أرتب أموري، بس يمكن ما تعرفش علاقتها إيه بالمال، ويمكن كمان اتربت في بيئة بيخافوا من المال، شايفين إنه دي حاجة ما هيش حاجة إيجابية، فأكيد الشخص ده هيبقى صعب إن هو كمان يوصل للمال. يا ريت حضرتك تكلمنا عن النقطة دي.
1: السؤال رائع جدا على فكرة، أنت يعني أصبتي عين الحقيقة زي ما بيقول، يعني السؤال صراحة جميل. ايه رايك احكي لك جزء من جلسه يعكس اجابه السؤال. جلسه كوتشنج حصلت معايا. انا جالي عميل قعد معايا في مره من المرات، كان الكاش بتاعه في البنك مبلغ كبير جدا جدا. سبب الجلسه ان انا جاي اعرف استثمر في ايه. طبعا انا لما شفت المبلغ ده نقدا في البنك اداني، انا كشخص بشتغل في مجال الكوتشنج المالي، اداني اشارات كده او انديكيتورز ان في حاجه، في مشاعر وراها. فقلت له احنا مش هينفع ان انا اديك، ما اقدرش اديك اي نصيحه دلوقتي، لكن انا عاوز اسالك سؤال، ايه اكتر موقف بيتكرر معاك وانت صغير عن الفلوس؟ واستاذنك ما تجاوبش دلوقتي، خلينا للجلسه الثانيه ممكن تجاوبني. قعد تقريبا اسبوع ورجع لي قال لي فعلا انت كان عندك حق، انا والدي خسر فلوسه كلها وهو واحنا صغيرين، وتعرضنا لازمه نفسيه وماديه كبيره جدا اضطرتنا ان احنا نتخلى عن كتير من مستوى الرفاهيه والمعيشه اللي كنا عايشينها. قلت له طيب جميل، ده انعكس عليك في ايه دلوقتي؟ قال لي قلت له شوف انت يعني انا هل منطقي انك تبقى محتفظ بالرقم ده كله كاش؟ وصلنا في اخر الجلسه ان احتفاظه بالرقم ده انعكاس لمشاعر موجوده جواه من زمان اصلا، هو مش واخد باله منها. العمليه هنا مش عمليه استثمار او تجاره في البورصه او الاوراق الماليه او الذهب، لا لا لا خالص، ده في بعد نفسي انت محتاج الاول تتعامل معاه قبل ما تفهم الفلوس تدار ازاي.
0: يعني نروح عند الطبيب النفسي قبل ما نبتدي نوضب امورنا الماليه؟
1: مش قوي كده، مش قوي، بس
0: ولا حضرتك بتعمل الاثنين؟ واضح انك
1: بتعمل. لا لا لا لا لا لا، الكوتش ملوش علاقه بالجانب النفسي طبعا نهائيا، بس هو احيانا الكوتش وهو شغال بيكتشف ان في حاجات دلوقتي بتمثل عراقيل للشخص ليها علاقه بحاجات تمت وهو صغير. وده فعلا لما نيجي نشوف كلنا علاقتنا بالفلوس ايه، هتلاقيها نابعه من افكار وقيم وعادات وتقاليد خدناها من واحنا صغيرين، بس احنا مش واخدين بالنا ان هي شكلت تفكيرنا، لكن للاسف بتأثر على قراراتنا الحالية.
0: أنا العصفورة قالت لي إنه حضرتك من كشف الحساب ما بتقراه ممكن تعرف شخصية الشخص اللي قدامك، صحيح؟
1: طب حلو، ده العصفورة بتقول لك حاجات كتيرة أهو.
0: عصفورة ذكية جدا.
1: هو ده فعلا المفروض. أنا لما بيجي العميل مثلا وأي حد بيحاول يسجل أرقام، طب هو لما بيسجل أرقام إحنا بنستفيد إيه منه في الأرقام؟ يعني أنا بستفيد إيه؟ إحنا بنحلل سلوكه المالي. يعني واحد عنده عادة شراء متكررة بتظهر في كشف الحساب، بتظهر في طريقة التسجيل مثلا اللي إحنا بنسميهم اللي هم الغارمين او المديونين بشكل كبير جدا، تلاقي كشف الحساب البنكي بتاعه عنده ديون لشركه اكس، بنك زاد، ديون ديون ديون متكرره بشكل كبير. طب السلوك ده لما تشوفه في الارقام في قصه وراه، في قصه، الرقم بيحكي قصه، فانت محتاج تقعد مع العميل تفهم ايه القصه اللي ورا الارقام.
0: طيب لو صعب قوي قصة الكشف الحساب ده اللي بيكشفك يعني الحالة النفسية اللي الشخص بيمر بيها. طيب لو الناس ما عندهاش ديون بس اللي بيدخل بيخرج على طول في مستشفيات، حضرتك من شوية كنت بتتكلم عن المشاعر، مشاعر هي اللي بتحركنا، وكنت بتقول كمان انه في الزمن اللي احنا عايشين فيه الشركات نفسها بتشتغل على المشاعر دي، يعني احنا ضحايا، وخاصة مع السوشيال ميديا بنشير حاجات يمكن ما مش محتاجينها.
1: صح صح صح. هو خلينا نقسم السؤال لجزئين، فكرة الفرق بين الوانتس والنيدز، الاحتياج او نقول كده يعني اللي انا عاوزه واللي انا محتاجه. نعم. انا اكيد محتاج عربية مثلا، لكن عايز احدث موديل. دايما دايما الفجوة في الصرف بتبقى الفرق بين الاحتياج واللي انا عاوزه ده دايما. طيب السؤال بقى اللي قبله كمان، هل انا اصلا الدخل اللي بيدخلني ده يكفي وضعي الحالي ولا انا محتاج ازود الدخل؟ محتاج الاول اعرف ده. اثنين، هل انا بشتريه فعلا ده انا محتاجه ولا انا عايزه؟ في الغالب هتلاقي فيه فجوة، الناس اللي بيبقى عندها دخل بيساوي الانفاق بيبقى فيه فجوة في فكرة ان هو عايز ايه وعايز ايه ومحتاج ايه، ده الفرق ما بينه.
0: صحيح. طيب احنا دلوقتي ما بنتكلم عن المسائل المالية، كلنا بنواجهها النهاردة والموضوع أصبح متداول، بس مفيش حد مننا أخد كورس في المدرسة أو في الجامعة علشان نتعلم إزاي ندير الأموال دي، إزاي يعني حتى في البيوت حسب لو إحنا في بيئة مقتدرة نكون اتعودنا يعني وتعلمنا، بس أغلبية الناس ما تعرفش تدير أموالها بأي طريقة. هل من الأسباب كمان اللي خلت حضرتك إنك تحب تشارك المعلومات مع الناس من خلال الكتاب الرشد المالي؟
1: ده حقيقي، لان انا انت يعني البدايه انت بتتكلمي عني مثلا انا متخصص في الجانب المالي وليه زمايل كتير جدا متخصصين، لكن للاسف كان عندنا تحديات كبيره جدا في اداره اموالنا. يعني ده كان فعلا بيواخد حيز كبير من تفكيري، ازاي انا بقدر اعالج مشاكل لشركات بارقام لكن حياتي الشخصيه ماليا مش عارف ان انا اسيطر عليها ومش قادر اتحكم فيها. طيب ده بالنسبه للناس الماليين، ما بالك بقى الناس العاديين اللي ما درسوش اموال اصلا. نقطة بقى كمان ودي لازم نحطها في الاعتبار، معظم اللي بنقول بيرتدي قبعة المستشار المالي أو الناصح المالي في الأغلب بيكون رجل مبيعات لابس بدلة مش بتاعته. ده حقيقي. يعني أنت مثلا لو ما تروحي حتى البنك، مندوب البنك اللي بيحاول يقنعك بأنك تاخدي القرض هو فعليا بيحاول يقولك أن أنا مستشار مالي أو هو في الآخر رجل مبيعات. شركة التأمين، شركة العقارات، انت حتى وانت بتشتري عربية اللي بيقابلك يقولك انا استشاري مش عارف ايه، او انا شخص بفهم في العربيات وبحاول اختار لك الاختيار الصح، دي تكلفتها اقل. هو فعليا مش همه مصلحتك، هو في الاساس همه انه يبيع. فالمهنة نفسها او النقطة دي نقدر نقول غائبة بالاجمال في مجتمعاتنا.
0: نعم
1: غائبة بالإجمال. يعني حتى بس خلينا برضو نحط الأمور في نصابها، وخاصة بعد ما بدأت أشتغل في الموضوع لقيت دول كتير منا بدأت تحط إطار لتعلم الثقافة المالية للأطفال، بدأوا يعملوا زي كامبات معينة كده أسبوع ياخدوا الأطفال، هيئات سوق المال والبورصة برضو بدأت تاخد الأطفال وسميه المستثمر الصغير، تعمل كتيبات، لا بدأ الدور التوعوي، لا بدأ يظهر يعني.
0: ومع حضرتك كمان هنستمر، لأن احنا بنتعلم، مش محتاجين كمان نشتري كتب جاية من أمريكا من ناس عندها تجارب بالمليارات علشان نوصل للحرية الاقتصادية دي. من خلال خبرة حضرتك ممكن كمان نبتدي، مش هننجح على طول، بس على القليلة نراجع علاقتنا بالمال. وأنا معلش هطلب من حضرتك أنك تعمل لنا شوية كوتشنج في برنامج هوا الأيام، لأن احنا ادينا كده صورة شاملة عن الكتاب، بس محتاجين نتعمق شوية. فإيه رأيك المرة الجاية
1: لا طبعا
0: تدينا شوية
1: ان انا اكون
0: تيبس؟
1: معاكي معاك. طبعا طبعا طبعا طبعا، ممكن المرة الجاية ان شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل، وايه التيبس والتريكس اللي ممكن نستخدمها وتنفع معانا كحال ان احنا نستخدمها. بس
0: خلاص،
1: انت اثرتي نقطة جميلة جدا المرة دي، اللي هي فكرة ان الثقافة، يعني إن فعلا معظم الكتب اللي موجودة من ثقافة غير ثقافتنا فعلا.
0: صحيح، واحنا محتاجين
1: صحيح
0: ناس تخاطبنا، لان برضو العامل النفسي زي ما حضرتك اتكلمت عنه وقلت مهم جدا، وهو اللي بيديرنا. فان شاء الله المرة الجاية تقدر كمان تتواصل معانا وتدينا معلومات اكتر. انا بشكرك.
1: يشرفني ويسعدني.
0: شكرا
1: ليكي،
0: جزيلا
1: شكرا
0: لحضرتك.
1: شكرا ليكم. شكرا شكرا,
0: شكرا.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش.
2: مساء مونتي كارلو الدولية نستهله بنشرة مفصلة، وفي أبرز العناوين: طهران تبدأ رسميا مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف الإيرانيين ووفود عربية وإقليمية. الرئيس اللبناني يدعو واشنطن إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب بلادها. الولايات المتحدة تحيي الذكرى 250 لاستقلالها في ظل تحذير رئيسها دونالد ترامب من هجوم على الهوية. في مالي جهاديون وحلفاؤهم من الانفصاليين الطوارق يشنون هجمات منسقة جديدة في مناطق عدة من البلاد. وأوكرانيا تهاجم سان بيترسبورغ وتنفي سيطرة روسيا على كوستاتينيفكا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى تفاصيلها. بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي اليوم في طهران بمشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية. وكان قد خصص يوم أمس لإلقاء وفود رسمية التحية، وتقدمها الوفد الإيراني وضم رؤساء السلطات الثلاثة في البلاد وقاد من الجهازية العسكري. ظهر بعضهم في العلن للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، كما شاركت أيضا وفود إقليمية منها من وزارة الخارجية السعودية والمصرية والعمانية ومن الوسطتين في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني قطر وباكستان. والتفاصيل من طهران مع علي منتظري.
3: انطلقت فجر اليوم السبت في طهران فعاليات اليوم الثاني من مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل آيت الله السيد علي خامنئي بمشاركة مئات الآلاف من الإيرانيين. وضع الجثمان في ساحة مصلى الإمام الخميني إلى جانب جثامين عدد من أفراد أسرته على أن تقام صلاة الجنازة صباح الأحد وفق ما أعلنته السلطات الرسمية. وشهدت منطقة المصلى تدفق حشود كبير منذ ساعات الفجر الأولى، كما شاركت وفود من أكثر من 100 دولة. وتستمر مراسم التشييع 6 أيام وتشمل محطات في إيران والعراق. وبحسب الجدول الرسمي ينقل الجثمان بعد انتهاء مراسم طهران إلى قوم ثم إلى النجف الأشرف وكربلاء قبل أن يعاد إلى مشهد حيث يوارى الثرى في 8 تموز/يوليو الجاري. علي منتظري، طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: وسيكون ملف الرسائل الداخلية والخارجية لهذا التشييع محل نقاش هذا المساء. على جبهة لبنان التي كانت في البند الأول من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لوقف حرب الشرقية الأوسط، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه الضغوط الأمريكية التي تقيد حريته في شن هجمات على جنوب لبنان. وتتوجه الأنظار إلى زيارة مرتقبة له إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، ما قد يتزامن مع زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى هناك أيضا. والتفاصيل معك من القدس زياد حلبي.
4: انطلاقا من فهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إدارة ملفات الجبهات الإقليمية وحرية العمل العسكري فيها باتت إلى حد كبير بيد الرئيس الأمريكي، وربما ما تبقى من فرصه السياسية الانتخابية أيضا، سارع إلى ترتيب لقاء قريب في واشنطن مع الرئيس الأمريكي قد يتزامن وفق تقارير متداولة مع زيارة للرئيس اللبناني ومساع لعقد لقاء ثلاثي. ويهدف نتنياهو إلى تخفيف القيود الأمريكية على نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومحاولة التأثير على مسار المفاوضات مع إيران التي تشعر إسرائيل بأنها غابت عن دوائر صنع القرار فيها. وفي إسرائيل يتصدر الملف الإيراني الأولويات الأمنية وسط مخاوف من أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية. أما في لبنان فتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع ضغوط أمريكية لمنع توسع المواجهة، وفي غزة تستمر الحرب من دون رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعدها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
2: وتواصل إسرائيل زياد كما ذكرت منذ قليل تواصل إطلاق النار على مناطق مختلفة في جنوبية لبنان بشكل متقطع رغم الهدنة، خصوصا داخل المنطقة التي تنشط فيها أو بالقرب منها، وذلك وسط ترقب البدء في تنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل والسلطات اللبنانية. والتفاصيل معك من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
5: وسط ترقب البدء بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته وفي آخرها إطلاق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه حداتة وأطراف كونين والطيرة وقصف مدفعي على جبل باصيل قبالة راميا وبيت ليف. وفي وقت ألقت مسيرة قنبلة صوتية في ياطر من دون وقوع إصابات، ألقت أخرى غارة على المنصوري موقعة جريحا. وفي سياق متصل تكشفت معطيات جديدة في قضية اختفاء 4 شبان كان قد فقد الاتصال بهم منذ نحو 3 أسابيع بعد توجههم إلى الجنوب، وذلك بعد العثور على أحدهم جريحا وعلى أشلاء 3 أشخاص في وادي سلوئي. وعلى وقع تراجع وتيرة الاستهدافات عاد أكثر من 640 ألف نازح إلى قراهم تزامنا مع عمل وحدات الجيش المختصة على تفجير الذخائر غير المنفجرة ودعوات القيادة المتكررة لاتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي جسم مشبوه. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
2: هذا ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده، يأتي ذلك بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم ويعارضه حزب الله المدعوم من إيران. عون أضاف أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان على حد قوله. جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس اللبناني إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وعند هذه المحطة نتوقف، فبالنسبة للبعض هي موعد للاحتفال بالحرية التي حلت بعد مآسي العبودية وقبلها تلك التي ألمت بالسكان الأصليين، فيما تكمن الأهمية بالنسبة لآخرين في الرهانات التي تواجه الولايات المتحدة ومنها تماسكها الداخلي في خضم الانقسامات السياسية العميقة. والتفاصيل معك منى ذويبية.
6: تحتفل الولايات المتحدة بذكرى استقلالها بعد 250 عاما، لكنها تصل إلى هذه المحطة وهي أبعد ما تكون عن الإجماع على معنى هذا الاستقلال. الانقسام اليوم لا يتوقف عند حدود السياسة اليومية، بل يطال أسئلة الهوية ذاتها، من هو الأمريكي وما موقع الدولة الفيدرالية وأين تقف العدالة الاجتماعية من المشروع الوطني، كل هذا في خضم معركة انتخابية محتدمة تسبق التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يترك الاحتفال لرمزيته وحدها، ففي خطابه في ماونت راشمور استحضر خطابا جادا في الدفاع عن الهوية الأمريكية التقليدية، محذرا مما وصفه بمحاولات ممنهجة لإعادة كتابة التاريخ وصعود طيارات يسارية متطرفة. غير أن المفارقة الأعمق لا تكمن في الخطاب الرسمي بل في نبض الشارع نفسه. استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية الأمريكيين لا يرون في بلادهم اليوم تجسيدا كاملا لمبادئ إعلان الاستقلال، لا في المساواة ولا في تكافؤ الفرص، في وقت تتصاعد فيه أصوات تطالب بمراجعة نقدية جادة للتاريخ الوطني من إرث العبودية إلى حقوق السكان الأصليين.
2: شكرا لك منى دويبية. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس. في مالي شن جهاديون وحلفاؤهم من الانفصاليين الطوارق شنوا صباح اليوم هجمات جديدة واسعة ومنسقة في مناطق متفرقة من البلاد. يأتي هذا بعد أسابيع قليلة فقط من هجوم أسفر عن سقوط مدينة كيدال الاستراتيجية في أيدي المتمردين، والتفاصيل مع محمد ويس المهري من باماكو.
7: في بيان رسمي أكدت القوات المسلحة المالية تعرض البلاد لهجمات منسقة ومتزامنة ضربت جبهات متعددة في آن واحد. المحاولات الهجومية استهدفت السيطرة على مواقع عسكرية حيوية بدأت من الشمال في أغلهوك وأنفف وصولا إلى غاو كبرى حواضر المنطقة، لتمتد الهجمات إلى وسط البلاد في سيفاري. لكن الخرق الأخطر سجل جنوبا في كانيروبا، حيث استهدف الهجوم بلدة تضم سجنا شديد الحراسة يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين على بعد 60 كيلومترا فقط من قلب العاصمة باماكو. الجيش المالي أكد في بيانه المقتضب أن الوضع قيد المتابعة وسط حبس للأنفاس وترقب لما ستؤول إليه الساعات القادمة في مواجهة هذا التحدي الأمني غير المسبوق. محمد ويس المهري، باماكو، مونتي كارلو، الدولية.
2: في ملف آخر وبالتحديد إلى الحرب الأوكرانية الروسية، حيث تصدت الدفاعات الروسية لهجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة في أجواء مدينة سانت بيترسبورغ، ما أسفر عن إصابة ميناء نفط بالقرب من المنطقة من دون التسبب بأضرار. يأتي هذا في خضم تصعيد ميداني بين الطرفين بالمسيرات والصواريخ، والتفاصيل معك من كييف محمد زاوي.
8: تشتعل الجبهات في أوكرانيا بمعدل قياسي من الاشتباكات القتالية بين القوات الأوكرانية والروسية خلال الساعات الماضية، ما يقرب من 300 اشتباك جرى على محاور الشرق والجنوب وسط ضغط روسي يبدو أنه أكبر من المعتاد. محور المواجهة الأبرز يبقى مدينة كوستانتينيفكا في دونباس، والتي أعلنت موسكو سقوطها، بينما كذبت كييف هذه الرواية. وقال الجيش الأوكراني إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تتوافق مع الواقع. في غضون ذلك لم تتوقف ضربات العمق بين الجانبين، وقال سلاح الجو الأوكراني إن الروس استخدموا 86 مسيرة وصاروخين في ضرب مقاطعات عدة أصابت 17 مسيرة منها 16 موقعا في جنوب وشرق أوكرانيا، خلفت قتلى وعدد من الجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية. في المقابل تحدث الرئيس الأوكراني عن ضربات جديدة استهدفت منشأة نفطية في سان بيترسبورغ الروسية ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو، الدولية.
2: هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها سيطرت على 4 قرى في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وقرية أخرى في منطقة دونتسك المجاورة. قال أوليكسي كوليبا نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون إعادة الإعمار، قال إن روسيا تستهدف قاطرات السكك الحديدية الأوكرانية ودمرت وألحقت أضرار بأكثر من 200 قاطرة منذ بداية العام 2026. إلى ملف التوترية بين تايوان والصين، حيث نشر خفر السواحل التايواني سفينتين للتعقب سفن صينية قبالة الساحل الشرقي للجزيرة. التفاصيل معك ريتا خوري.
9: المتحدث باسم خفر السواحل الصيني أكد أن مجموعة مهام بقيادة سفينة شوشان بدأت دورياتها في المياه الواقعة شرق تايوان. وفي المقابل أصدر خفر السواحل التايواني بيانا أكد فيه مراقبته اللصيقة للسفن الصينية، مشددا على أن تايوان تمتلك حقوقا سيادية كاملة على منطقتها الاقتصادية الخالصة، نافيا في الوقت ذاته وجود أي أساس قانوني للسيادة الصينية على تلك المياه. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر مؤخرا، حيث اعتبرت بكين أن التحركات الصينية تأتي ردا على محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية، معتبرة أنها غير قانونية، في حين وصفت تايبي العملية الصينية بأنها استفزازية ومحاولة لفرض توسع مقنع، وسط تحذيرات متزايدة من محللين بأن بكين قد تعتمد هذه الدورية الجمهوريات كأداة لفرض حجر بحري يقيد حركة الملاحة التجارية حول الجزيرة.
2: شكرا لك ريتا. دعا البابا ليون الرابع عشر أوروبا إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المهاجرين، جاء ذلك خلال زيارته جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة التي أصبحت رمزا لمأساة من يلقون حتفهم خلال عبورهم المحفوف بالمخاطر للبحر المتوسط. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. طهران تبدأ رسميا مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنائي بمشاركة آلاف الإيرانيين ووفود عربية وإقليمية. الرئيس اللبناني يدعو واشنطن إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب بلادها. الولايات المتحدة تحيي الذكرى 250 لاستقلالها في ظل تحذير رئيسها دونالد ترامب من هجوم على الهوية. في مالي جهاديون وحلفاؤهم من الانفصاليين الطوارق يشنون هجمات منسقة جديدة في مناطق عدة في البلاد، والجيش يؤكد السيطرة على الوضع. أوكرانيا تهاجم سان بيترسبورغ وتنفي سيطرة روسيا على كوستانتينييفكا.
10: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
2: حان الآن موعد الأخبار الرياضية وأخبار المونديال. صدام صديق، مرحبا صدام.
11: مرحبا بك.
2: والبداية بالمونديال والمغرب في مواجهة كندا، فيما تلتقي فرنسا بباراغواي في أول جولات الدور الثمن النهائي.
11: نعم بالفعل، يلعب المنتخب المغربي الذي حقق إنجاز الوصول إلى نصف نهائي البطولة في 2022 المغرب على الموعد مع كندا إذن صاحبة الضيافة، أحد ثلاثة بلدان مستضيفة لهذه النسخة من المونديال مع الولايات المتحدة والمكسيك، مباراة عند 6 مساء بالتوقيت العاصمة الرباط. المغرب التي قدمت أداء أكثر من رائع وتأهلت من مرحلة 32 على حساب هولندا القوية بركلات الترجيح، تسعى رفقة المدرب محمد وهبي للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة مع مباراة في المتناول. منتخب يصل لأول مرة إلى هذه المرحلة، المنتخب الكندي. يوسف بالعمري وأحمد رضا تكناوتي لعبا المنتخب المغربي قبل لقاء اليوم لموقع الجامعة الملكية لكرة القدم.
12: أي منتخب وصل كأس العالم إلا وعنده شي حاجة وكيكون منتخب قوي، وحنا كناخدو ماتش بار ماتش وإن شاء الله ما غادي يكون غير الخير إن شاء الله.
13: الحمد لله إحنا مستعدين مزيان المقابلة ديال غدا، كما كيعرف الجميع حنا المنتخب اللي لعبوا الضو وكيعرفنا مزيان وتعرفوا مزيان، سورتو كو لا كوب دو موند في قطر لعبنا الضو في لي غروب. دابا حنا مركزين ان شاء الله باش نحققوا ان شاء الله نتيجه زوينه وندوزوا ان شاء الله ونفرحوا الجماهير المغربيه ان شاء الله. كاينه امبيونس كبيره الصراحه، لا حنا لا الستاف لا الطاقم اللي معانا، كلهم زعما كنعيشوا واحد الحماس وعارفين المسؤوليه اللي علينا.
11: توافد إذن غفير لجماهير المنتخب المغربي. واليوم في ثاني مباريات الدور دور 16 في مونديال 2026 على المنتخب الفرنسي وصيف النسخة الماضية وحمل لقب في مناسبتين سابقتين 2018 و 1998 المنتخب الفرنسي مواجهة باراغواي، مباراة تلعب في أجواء ساخنة متوقعة في فيلادلفيا. المنتخب الفرنسي قد يفتقد لخدمات تشواميني في منطقة الوسط بسبب إصابة طارئة مع الاعتماد على قوة هجومية كبيرة بتواجد كيليان مبابي هداف المنتخب الفرنسي، وأيضا كذلك المتألقين أوليسي وديمبلي، ومشاركة أساسية متوقعة لبرادلي باركول أيضا الذي حاجز مكانه في تشكيلة المدرب ديدي ديشان ديشان. قبل مباراة اليوم تحدث عن الأجواء التي نتوقع أن تكون ساخنة في اللقاء.
14: الحرارة لا تؤثر على قرار الهجوم أو الدفاع، كنا نعلم أن الطقس سيكون حاراً واتبعنا جميع البروتوكولات اللازمة، رغم أننا لم نواجه حرارة كبيرة حتى الآن. خلال الأيام الثلاثة الأولى في كليخ فونتين كان الطقس حاراً أيضاً، هناك فترات تستمر يومين أو ثلاثة، لكن من المتوقع أن تنخفض الحرارة غداً مقارنة باليوم.
11: مع القوة الهجومية إذن المنتخب الفرنسي يعتمد أيضا على قوة دفاعية بتواجد قلبي الدفاع ويليام صليب وأوباميكانو مع الحارس مايك مينيون الذي تألق في المباراة السابقة للتأهل في المنتخب الفرنسي بسهولة نسبية على منتخب السويد.
2: وعودة إلى تأهل مصر والأرجنتين وكولومبيا أيضا إلى الثمن النهائي.
11: نعم، في آخر المباريات في دور الـ32 30 المنتخب المصري واصل الأداء الاستثنائي في هذه البطولة، وبعد أن حقق أول فوز وأول تأهل الأدوار الإقصائية وصل بالأمس في أول مرة في مشاركته إلى الدوري ثم النهائي، وذلك بعد تجاوز عقبة منتخب أستراليا بركلة ترجيح بعد نهاية اللقاء على التعادل بهدف لكل فريق، تألق جديد لإمام عاشور الذي سجل أيضا سجل هدفه الثاني لمنتخب مصر. القائد محمد صلاح أيضا شارك في المباراة وتحدث بعد اللقاء عن إحساسه بهذا الأداء الاستثنائي لفريقي وأيضا كذلك بالتأهل.
15: إحساس مختلف تماما، إن الواحد يكتب قصة حلوة بالنسبة للناس في مصر أحسن من أي إنجاز تاني ممكن أتكلم عليه. دايما بتكلم إن أنا دايما بحاول أدي الناس أمل وطموح، الحمد لله قدرت أكتب حاجة كويسة بره، بس دايما كلكم عارفين كمصريين يعني طموح قد إيه، فكنت دايما بتكلم مع اللعيبة قبل الماتش وفي أوضة اللبس إن ده ماتش مش هيتعوض. ممكن الأجيال كتيرة قبل كده كانوا كسبوا أفريقيا كذا مرة وما كانوش محظوظين إن هم يلعبوا في كأس عالم، خليكم عارفين اللي أنتوا اللحظة اللي أنتوا فيها دي لحظة ممكن ما تتكررش، ده أكبر مكان ممكن تلعبوا فيها كلاعيبة كورة فاستمتعوا بيها.
11: المنتخب المصري في مواجهة ليست بالسهلة قادمة أمام حامل اللقب منتخب الأرجنتين الذي من جهته تأهل بصعوبة على حساب منتخب إفريقي آخر هو الرأس الأخضر الذي قدم مونديال استثنائي وتعادل مع منتخب الأرجنتيني حتى الدقيقة 111 بهدفين لكل، عندما سجل ميسي مارتينيز للمنتخب الأرجنتيني قبل أن يأتي هدف عكسي لمصلحة الأرجنتين من ركنية في الدقيقة 111 الشوط الإضافي. إذن وبالتالي تأهل الأرجنتين لمقابلة مصر في المرحلة المقبلة. كولومبيا تجاوز عقبة غانا بهدف دون رد.
2: شكرا جزيلا لك صدام.
11: شكرا.
2: وحان الآن موعد فقرة قرأنا لكم، لماذا تغادر النخبة من أصول إسلامية فرنسية إلى بلدان أخرى؟
16: في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم نتوقف عند دراسة لافتة بعنوان فرنسا التي تحبها ولكن تغادرها، تحقيق حول الشتات الفرنسي المسلم. دراسة من إنجاز ثلاثة باحثين فرنسيين هم أوليفيي إستيفيس وأليس بيكار وجوليان طلبان. دراسة محكمة ومهمة في سياق تعرف فيه فرنسا موجة عداء عنصري وإسلاموفوبيا لا سابق لها اتجاه الأقليات المسلمة. التحقيق لافت كيفا وكما، واعتمد على حوارات معمقة مع 1000 شخص من الفرنسيين من أصول إسلامية وعربية، إما غادروا فرنسا أو لهم العزم على مغادرتها نحو آفاق أفضل للتخلص من الشعور بالدونية والعنصرية. والواقع أن ظاهرة مغادرة الفرنسيين من أصول إسلامية وعربية في السنوات الأخيرة لم تثر الاهتمام كثيرا في وسائل الإعلام وفي أوساط الباحثين عدا بعض المقالات من حين لآخر. لنستمع إلى الباحث أوليفي إستيفيس متحدثا عن هذه الدراسة وخلاصاتها. هناك فرنسيون مسلمون يحملون مؤهلات عالية وينحدرون غالبا من عائلات مهاجرة، يتركون البلاد بحثا عن بدايات جديدة في مدن مثل لندن ونيويورك ومونريال ودبي. ومن بين أكثر من 1000 شخص أجابوا عن الأسئلة التي طرحناها، أشار 71% منهم إلى العنصرية أو التمييز لتفسير هذا الاختيار وفق نتائج الاستطلاع. ويقول آدم مثلا، في فرنسا عليك أن تبذل جهدا مضاعفا عندما تكون من أقليات معينة. ويؤكد آدم أنه يفقد أصدقائه وعائلته والثقافة الفرنسية، لكنه يقول إنه هرب من الإسلاموفوبيا والعنصرية الممنهجة التي انعكست عمليات تدقيق أمني متكررة معه. وأبناء المهاجرين الذين جاءوا بحثا عن حياة أفضل هم فرنسيون أساسا، لكن العديد منهم يشعرون وكأنهم أجانب في بلدهم ومواطنون من الدرجة الثانية، خاصة منذ الهجمات الجهادية في فرنسا عام 2015. وفي هذا التحقيق مصرفي فرنسي جزائري يبلغ عمره 30 عاما ويستعد للمغادرة قال لنا، لقد ساءت الأجواء في فرنسا إلى حد كبير ونتعرض للاستهداف لأننا مسلمون. هؤلاء بشكل عام يوجهون أصابع الاتهام إلى بعض القنوات الإخبارية والإعلاميين الذين يعتبرون أن جميع المسلمين متطرفون دينيا ومثيرون للمشاكل والقلاقل. والواقع أن هناك خصوصية فرنسية حقيقية في هذه القضية في بلدنا. يتم استبعاد المرأة التي ترتدي الحجاب إلى هامش المجتمع، ويصعب عليها بشكل خاص العثور على عمل، وبالتالي فإن النساء المحجبات التي يرغبن في العمل يتم دفعهن إلى مغادرة فرنسا. ومن بين الذين استجوبناهم فرنسي من أصل مغربي يبلغ 33 عاما من العمر، قال: نحن نختنق في فرنسا. ووضح أنه يستعد للهجرة إلى جنوب شرق آسيا مع زوجته الحامل ليعيش في مجتمع أكثر سلاما، وحيث تعرف مختلف الفئات كيف تعيش معا بلا مشاكل. السرديات المختلفة التي يقترحها هذا التحقيق تمنح القارئ فكرة وافية عن أسباب ومبررات هذه الهجرة العكسية، وتؤكد أن هؤلاء المهاجرون الجدد هم ليسوا عمالا ولا موظفين من أسفل السلم الاجتماعي والاقتصادي مثل آبائهم وأجدادهم من الجيل الأول والثاني من المهاجرين الذين قدموا إلى فرنسا منذ الخمسينيات من القرن الماضي، بل نخبة من المتعلمين والمجتهدين، ومنهم أطباء ومهندسون وعلماء وأكاديميون ضاقوا ذرعا بما يعيشونه من مضايقات في فرنسا في الشارع وأماكن العمل ووسائل الإعلام.

وعشت وبقيت وانجملت.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم في نواكشوت 90.2 FM رام الله 94.6 FM في الموصل 88.1 FM صور 103.3 FM موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM في الدوحة 99.6 FM بنغازي 105.5 FM عجلون 106.2 FM في طرابلس لبنان 103.3 FM مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

فرس سيف هجم الصمت.

قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 25 دقيقة بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. كافي شو باسم سلوم.

0: أهلا وسهلا فيكم جديد بمونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو. ساعته الأخيرة تنطلق الآن، وطبعا رح يكون ضيفتنا في المساحة الحرة لليوم الكاتبة المغربية هاجر حسين، والحديث عن روايتها الصادرة بالفرنسية بعنوان أبي تيلو بخيسك. وطبعا كل يلي سهرانين ويلي ما ناموا، دائما مباريات موجودة وكأس العالم أيضا، خلونا نحكي أكثر عنه.
1: كأس العالم لكرة القدم 2026.
0: زميل وديع فيعاني معنا مباشرة. صباح الخير يا وديع.
2: صباح النور باسم، من بين الأشخاص الذين لا ينامون.
0: أنت أيضا يعني وديع من بين الأشخاص الذين لا ينامون.
2: بالفعل.
0: لكن فوز مصر يعني أكيد ما خلى حدا ينام.
2: راح صحيح، برغم أن المباراة أقيمت باكرا نسبيا، يعني بدأت عند الساعة 10 بتوقيتنا، عند الساعة 8 بتوقيتنا عفوا أمس، ولكن استمرت مطولا على أساس أن المباراة لم تحسم بوقتها الأصلي، وذهبت الأمور إلى التمديد ثم إلى ركلات الترجيح التي كانت لمصلحة المنتخب المصري الذي تقدم إلى دور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه. إذن الأمور كانت بدأت لمصلحة المنتخب المصري منذ دقيقة 13 هدف إمام عاشور، ولكن فيما بعد مع انطلاق الشوط الثاني عاد المنتخب الأسترالي ليعادل النتيجة. هدف خطأ في مرمه لمحمد هاني، ثاني هدف خطأ في مرمه لهذا اللاعب في هذا المونديال، والأمور لم تتغير حتى نهاية الشوط والوقت الأصلي، ثم أيضا الوقت الإضافي أي شوطين من ربع ساعة. وركلات الترجيحية التي حسمت الأمور هنا، المصريون كانوا الأفضل، 4 محاولات ناجحة بالنسبة للمنتخب المصري مقابل ركلتين فقط بالنسبة لأستراليا، مع خطأين للاعبين سوتار وهارينغتون، فيما محمود صابر، رامي ربيعة، محمد صلاح وحسام عبد المجيد سجلوا للمنتخب المصري. محمد صلاح بشكل خاص التسديدة الثالثة من على طريقة بانينكا، لا أدري إذا ما تتذكر معنى هذه الضربة أو كيف تحصل، إذا تبعت النهائية سأساهم بذلك.
0: يا ريت
2: تتذكر معنى ما حصل في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، تسديدة أو محاولة المغربي إبراهيم دياس الفاشلة حينها على طريقة بانينكا. كان تحدث كثيرا عن هذه الطريقة حينها، لماذا اختار إبراهيم دياس هذه الطريقة وفشل فيها. هذه المرة محمد صلاح كانت ناجحة، وعندما سئل بعد نهاية اللقاء لماذا قام بهذه المحاولة على هذه الطريقة، أجاب: شعرت أنه كان علي أن أفعل ذلك، فعل ذلك وكانت موفقة، والمنتخب المصري فاز بهذه الطريقة ليتأهل المرة الأولى في تاريخه
0: إلى ثمن
2: النهائي أولا، ثم أيضا للمرة الرابعة فقط أو الخامسة فقط في تاريخ الكرة الإفريقية منتخب إفريقيا يتأهل عن مباراتين إقصائيتين على التوالي. وهذا ما حصل مع منتخب الكاميرون في الماضي، سنغال وغانا، والمغرب ومصر هذه المرة.
0: نعم، يعني هلأ مصر رح تلعب مع الأرجنتين المفروض.
2: لا، يعني لو تحدث عن ذلك قبل لنقل ساعات قليلة لا أجبتك أن المشروع صعب جدا الآن، الوضع صعب بالنسبة للمنتخب المصري في مواجهة هذا المنتخب الأرجنتيني الذي يخيف الجميع، حامل اللقب العالمي، المرشح ربما الأقوى ومن بين المرشحين الأقوى على اللقب. ولكن بعدما تابعنا مباراة الأرجنتين أمس ضد الرأس الأخضر، هذا البلد الإفريقي الصغير، جزيرة في المحيط، ورأينا كيف هذا المنتخب الإفريقي كاد أن يخرج المنتخب الأرجنتيني الذي عانى كثيرا، بالرغم من أنه افتتح التسجيل باكرا في الدقيقة 29 عبر ليونيل ميسي، ولكن فيما بعد منتخب الرأس الأخضر عدل النتيجة خلال الشوط الثاني، وهنا أيضا إلى التمديد. خلال التمديد هدف أرجنتيني قلنا انتهى الموضوع بالنسبة للرأس الأخضر. لا، عاد هذا المنتخب ليعادل مرة جديدة 2-2 خلال التمديد، وهدف أخير أيضا أرجنتيني لروميرو 3-2 للمنتخب الأرجنتيني بعد التمديد. منتخب أرجنتيني لعب أكثر من 120 دقيقة، أكثر من ساعتين في هذا اللقاء. منتخب الأرجنتيني لم يكن هذا المنتخب المخيف الذي اعتقدنا أنه
0: المفروض أمام الرأس الأخضر، يعني كانت مباراة سهلة للأرجنتين، هيك كانت توقعات.
2: صحيح، تماما، سهلة سهلة جدا، وبرغم من ذلك لم تحصل الأمور كما توقعنا، وحظوظ المنتخب المصري في تصاعد، في ازدياد بفعل هذا يعني تصرف المنتخب الأرجنتيني ضد الرأس الأخضر الذي لم يكن كالمعتاد. الآن المنتخب المصري دي ملابس استطاعته، لديه حظوظ أمام الأرجنتين.
0: كل التوفيق للمنتخب المصري، يعني الشعب العربي كله فرحان كان مبارح في فوز المنتخب المصري.
2: بالفعل يعني هذا إنجاز كبير بالنسبة للمنتخب المصري، الآن أصبح من بين أفضل المنتخبات في العالم في هذا المونديال. صحيح أن المنتخب الأسترالي هو ليس منتخب صعب، ولكن الأمور لا يمكن أن تكون سهلة على هذا المستوى. أصبحنا الآن في الأدوار الأخيرة في المونديال، وكل المنتخبات المتواجدة هنا صعقت أن تكون هنا، بمعنى أنها قدمت أداء جيد، وهذا ما كان طبعا حال المنتخب الأسترالي، وإن هو ليس بمنتخب قوي معروف مشهور، ولكن إنجاز المنتخب المصري.
0: نعم. وديع، يا وديع، شو صار؟ إذن كنا عم نحكي عن المنتخب المصري. نعم. وهذا الفوز، رجع وديع.
2: بالفعل أنا معك دائما، هذا الفوز صعب بالنسبة للمنتخب المصري، ويعني يحصل بعد بصعوبة كما ذكرنا بركلات الترجيح، والآن الموعد مع الأرجنتين منتظر وسيكون مهم جدا.
0: إلى آخر المتأهلين كولومبيا، إلى ثم النهائي.
2: نعم. صحيح، آخر المتأهلين، آخر مباراة، كولومبيا تغلبت على غانا في خلال هذه الليلة بهدف ليلة شيء بصعوبة، ولكن منتخب كولومبيا من بين المنتخبات أيضا التي لفتت الانتباه. لدينا الآن جدول المباريات في هذا الدور الثاني النهائي، مع مباراتين اليوم سنتحدث عن المباراتين، المغرب ضد كندا، فرنسا ضد باراغواي، هناك لقاء بين البرتغال وإسبانيا، الولايات المتحدة وبلجيكا، البرازيل والنرويج، المكسيك وإنجلترا. كولومبيا إذن مع سويسرا، والأرجنتين مع مصر، وهذا دور ثم النهائي يبدأ اليوم، لا يستريحون. إذن يبدأ اليوم مع اللقاء مساء اليوم عند الساعة 7 بتوقيتنا باكرا إذن نسبيا، بين المغرب وكندا في يوستون تكساس. هناك اللقاء بين منتخب مغربي طموح جدا، نتذكر أنه في المونديال السابق قبل 4 أعوام كان بلغ نصف النهائي المونديال في قطر، وهذه المرة يطمح أيضا لنفس الشيء. منتخب كندي من بين المنتخبات المضيفة، ذكر أن هذا المونديال يقام في ثلاثة دول في نفس الوقت، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. منتخب كندا ليس بمنتخب كبير في عالم كرة القدم، كرة القدم ليست رياضة أساسية في كندا، ولكن هذا المنتخب الكندي هو أيضا يبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، ولما لا باستطاعته أمام جماهيري، وإن كانت المباراة تقام في الولايات المتحدة وليس في كندا، باستطاعته أن يفعل شيء، لما لا. ولكن المنتخب المغربي نعلم أنه حذر جدا، تحدث عن ذلك المدرب محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي، قال هذه المباراة ستكون المباراة الأهم في تاريخ كرة القدم المغربية، كل مباراة ستكون الأهم.
0: هلا خلص كل مباراة صارت الأهم، لأنه بدأنا يعني بالدور الثاني النهائي.
2: صحيح، أتحدث دائما على الأدوار الإقصائية باسم، هناك ربما من يتساءل ما معنى ذلك، أدوار إقصائية الآن، أي المنتخبات تتواجه، كل منتخبين يتواجهان فيما بينهما، يجب أن يكون هناك فائز. إذا لم تحسم الأمور في الوقت الأصلي هناك وقت إضافي، وإذا لم تحسم في الوقت الإضافي هناك ركلات الترجيح، دائما تحسم بركلات الترجيح، أدوار خروج المغلوب يقولون أيضا في اللغة العربية،
0: اللي بيخسر بيطلع الآن. يعني هيك من الآخر طبعا كان مبسط. طب وديع اليوم كمان في منتخبات، المنتخب الفرنسي بيلعب
2: بالفعل بعد ذلك في فيلادلفيا عند الساعة 11 مساء إذا بشكل متأخر بالنسبة لنا، ضد الباراغواي، من حيث مبدأ منتخب فرنسا أفضل، ولكن يجب أيضا أن يكون حذر الآن، كل المنتخبات قوية وخطيرة. هذا منتخب الباراغواي شاهدناه من بين المنتخبات المشاقبة على ما رأيناه حتى الآن، نتائجه متواضعة بالفعل، ولكن في الدور السابق كان أخرج منتخب ألمانيا بركلة الترجيح حينها بعد تعادل 1-1. وهذا المنتخب الباراغواي يتحدثون كثيرا هناك في بلادهم عن ثأر ضد فرنسا، يتذكرون ما حصل عام 98
0: من وقتها لما فرنسا
2: لم ينسوا ذلك. حينها المنتخب الفرنسي كان يلعب في المونديال على أرضه وتوج بأول لقب له، لقب عالمي، وفي طريقه إلى التتويج كان تغلب على الباراغواي بهدف لا شيء، ولكن بطريقة غريبة لم تعد موجودة حاليا في قوانين كرة القدم. حينها خلال التمديد عندما منتخب يسجل هدف خلال التمديد يفوز، تتوقف المباراة، وكان يدعى ذلك الهدف الذهبي. هذا القانون لم يعد موجود، ألغي الآن. الشوط يعني التمديد يستكمل حتى نهايته، وإذا لم تحسم الأمور يذهبون إلى ركلات الترجيح. حينها المنتخب الباراغواي خرج بهذه الطريقة ويأمل بأن يسأل إذن، ولكن أمام منتخب فرنسي قوي جدا، رأينا ذلك منذ البداية مع خط هجومي بشكل خاص، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، مايكل أوليزي وغيرهم الذين أدهشوا محبي كرة القدم. ربما هناك بعض المشاكل من الناحية الدفاعية بالنسبة للمنتخب الفرنسي في أول مباريات أو في مباراتين من أصل 4 تلقى هدف، هناك حذر كبير بالطبع الآن من قبل المنتخب الفرنسي. الابتداء من الدور الثمن النهائي تبقى 4 مباريات بالنسبة للمنتخب الذي يريد أن يتوج باللقب، عليه أن يفوز بأربع مباريات، ثم نهائي، ربع نهائي، نصف نهائي ونهائي. والمنتخب الفرنسي بالطبع من بين المرشحين، ولكن رأينا أمس كيف أن المنتخب الأرجنتيني عانى كثيرا أمام منتخب الرأس الأخضر وكاد أن يخرج من البطولة العالمية.
0: إذن كل التوفيق. بتحس وديع السنة في نجوم منتخبات عم بينجموا يعني كمان، وفي منتخبات صحيح حافظوا على نجوميتهم بوقت في تراجع على نجومية منتخبات أخرى.
2: صحيح على صعيد المنتخبات وعلى صعيد الأفراد أيضا، هذه نقطة لاحظناها منذ البداية. النجوم الكبار، اللاعبين الكبار كليونيل ميسي، كيليان مبابي وغيرهما، يتألقون، يسجلون الكثير من الأهداف. ليونيل ميسي أمس سجل هدف مع الأرجنتين، هو السابع له في هذا المونديال، الآن أصبح له 20 هدف في تاريخ مشاركته في المونديال، هو المونديال السادس له.
0: والأخير ولا لا؟
2: أيضا
0: لا، ميسي هذا آخر مونديال
2: مفروض أكيد، ولكن لا نعلم مع ليونيل ميسي، ممكن أن يلعب للـ50 ربما الآن سيبدو التاسع والثالث
0: يغير القواعد
2: كيليان مبابي هو أيضا سجل الكثير من الأهداف، هالاند سجل الأهداف، عثمان ديمبيلي يسجل، فينيسيوس البرازيلي يسجل. صحيح أن الأسماء كما يقال هؤلاء موجودين في الموعد ويسجلون الكثير من الأهداف، نتحدث عن نجوم طبعا الخطوط الأمامية الذين يسجلون الأهداف، وهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للمونديال، بالنسبة للجمهور الذي ربما أحيانا لا يعى الجمهور المؤقت إذا جاز التعبير، الذي يتابع المونديال لا يتابع كرة القدم عادة، ربما هناك جاذبية من قبل هؤلاء النجوم بالنسبة له، هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لكرة القدم، خاصة في دول حيث تقام حاليا وهي ليست دول معروفة بمعرفتها إذا جاز التعبير بكرة القدم ككندا والولايات المتحدة خلافا بالطبع للمكسيك، الأمور مختلفة تماما في المكسيك.
0: إذن وديع بدي أتشكرك، بكرة أكيد منكون منتمنى يعني فوز المنتخبات يلي عم نشجعين. أنا شخصيا أكيد بشجع فرنسا فأنا أتمنى أنا أتمنى الفوز على البرتغال، على الباراغواي عفوا،
2: على الباراغواي. البرتغال سيلعب لاحقا،
0: دخلت الأسان.
2: شكرا
0: شكرا وديع، إلى يوم الغد، إلى اللقاء.

نتابع معكم أكيد برنامج كافي شو عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية. بعد قليل بالمساحة الحرة ضيفتنا راح تكون الكاتبة المغربية هاجر وحسين. هي أكثر من كاتبة، هي مهندسة طبوغرافية وأيضا عملت على مشاريع تثمين التراث الثقافي لفائدة متحف التاريخ والحضارات بالرباط. لديها العديد من الأعمال الأدبية آخرها رواية أبيتيل بريسك الصادرة باللغة الفرنسية، وهي أول إصدار، وهو أول إصدار لها باللغة الفرنسية، كان لها إصدارات أخرى باللغة العربية. سنتحدث عن كل هذه المواضيع في المساحة الحرة.

0: مساحة حرة.
1: ضيفتنا في المساحة الحرة متعددة الاختصاصات والإبداعات، من مهندسة طبوغرافية عملت على مشاريع تثمين التراث الثقافي عبر تقنيات الواقع المعزز لمتحف التاريخ والحضارات بالرباط، إلى إصدارات ثقافية متعددة باللغة العربية، شذرات أحلام مجموعة من القصص القصيرة، أيضا كواليا مجموعة من النصوص، لتصدر أخيرا الرواية الجديدة بعنوان أبيتيل وبخيسك باللغة الفرنسية. معنا مباشرة الكاتبة المغربية هاجر حسين. صباح الخير.
2: صباح الخير، شكرا لكم على الدعوة الكريمة وسعيدة بالمشاركة معكم الصباح.
1: أهلا وسهلا فيك. أول رواية لك بعنوان أبيتيل وبخيسك وأول إصدار باللغة الفرنسية، يعني نبدأ بإصدار باللغة الفرنسية ورواية بعد مجموعة نصوص ونصوص قصيرة وقصص قصيرة، تحدي ليس بسهل.
2: طبعا بعد إصدارين باللغة العربية، أدغاث أحلام قصص قصيرة جدا، ثم كواليا نصوص نثرية فلسفية، أصدرت مؤخرا أول ديوان شعري لي باللغة الفرنسية أبيتيل وبخيسك. طبعا عندما تختلف اللغة التي نكتب فيها تختلف تجربة الكتابة، هذا طبعا أكيد.
1: نعم، إنه بس الواحد يعبر بلغة غير لغته الأم كمان منه موضوع سهل، يعني موضوع المفردات واختيار يعني المشاعر تحديدا إلى مفرداتها، يمكن لما بنكون عم نحكي المشاعر بلغتنا الأم بتكون أقرب لإلنا، فكيف ممكن نكتب بلغة تانية هذه المشاعر؟
2: أكيد هذا سؤال رائع، علميا أدبيا ونفسيا. اللغة الأم ليست مجرد مفردات ومجرد قواعد، بل هي وعاء للذاكرة الجينية العائلية، كما نجد في علم الإبيجينيتيك الذي يثبت تحديدا أننا نرث صدمات ومخاوف أجدادنا فوق الجينات. فعندما نكتب بلغتنا الأم فنحن نكتب محملين بكل تلك الترسبات المتوارثة، فأحيانا تنكأ تلك الكتابة باللغة العربية جراحنا، لكن عندما نكتب بلغة مكتسبة كالفرنسية والإنجليزية نجد أن دماغنا يعالج المشاعر بطريقة أقل حدة، حيث تكون هناك مسافة بيننا وبين ما نكتب.
1: نعم، وشخصياتنا بتحسيها بتختلف بين لغة ولغة، يعني كمان حسب مصطلحات ونغمة
2: حتى عندما نتحدث بلغة أخرى صوتنا يتغير، شخصيتنا تتغير، أكيد لأنها مساحة جديدة، أرض محايدة تسمح لنا بالحكي أكيد بكل موضوعية أكثر من اللغة الأم.
1: نعم، وكل هذا الحكي لنصل، كيف عملتي لتكتبي كتاب باللغة الفرنسية؟
2: بدأت الكتابة باللغة العربية لبعض القصائد، ثم أردت تجربة الكتابة بالفرنسية، خصوصا بعدما شاركت في عدة فعاليات ثقافية. أنا أقطن بستراسبورغ وشاركت في فعاليات ألقيت فيها بعض القصائد باللغة الفرنسية، فوجدت أن المستمعين أرادوا كذلك، طلبوا مني قراءة القصائد باللغة العربية رغم أنهم لا يفهمون اللغة العربية، فقط لي لكي يستمعوا لرنة وإيقاع اللغة العربية. فحاولت أن أترجم تلك النصوص ووجدت تفاعل إيجابي جدا من الناس من المتلقين، فوجدته كتحدي لي كذلك أن أحاول إعادة خلق تلك النصوص بلغة أخرى، فهي ليست ترجمة حرفية، أحيانا هناك أفكار تستعصي علينا ترجمتها من لغة إلى أخرى لا تجد لها قالبا في اللغة الجديدة، فنحاول إعادة كتابتها من جديد
1: وبلغة مختلفة يمكن، وهون بيطلب منا نفكر بهاللغة ونكتب فيها، يعني كمان مثل ما حضرتك ذكرتي، وكثير بتستحضرني تجربة الكاتب التشيكي ميلان كونديرا لما كان يترجموا له رواياته إلى اللغة الفرنسية، هو ما كان يحب الترجمة فصار يكتب مباشرة باللغة الفرنسية.
2: طبعا هناك خصوصا عندما نرجع إلى الترجمة الحرفية فهذا يفقد النص جماليته ومضمونه، لذلك أحيانا نعيد كتابتها ونعيد إن أدابتاسون وعيد خلقها من جديد في ذلك العالم الجديد، عالم اللغة الجديدة.
1: نعم، وهنا نخاطب أيضا كل الجمهور الفرنكوفون متكلم باللغة الفرنسية، وخاصة الفرنسيين بتجارب المختلفة ومصطلحات وتشابيه المختلفة عنا أو عن اللغة العربية إذا بنقدر نقول. هل كان لاختيار مواضيع هذه النصوص طريقة معينة لمخاطبة هذا الجمهور المختلف عن الجمهور العربي؟
2: لا أختار نصوصي، أحيانا هي التي تفرض أن تكتب وتفرض القالب الذي تود أن تكتب فيه. فقط الكتابة بالفرنسية والإنجليزية تمنحني تلك ممكن أن أسميها مسافة الأمان مع النص. هناك بعض المواضيع نحن غير متعودين أن نكتب فيها ونكتب عنها، ربما لوقعها النفسي أو لأنها تذكرنا بآلام وأحزان معينة، فعندما نلجأ إلى اللغة الأخرى كأنها تمنحنا مسافة أمان مع تلك المواضيع.
1: حلو، مثل أي موضوع مثلا طرحتي بهذا الكتاب الجديد؟
2: موضوع الحنين، موضوع الآلام، خصوصا تلك المواضيع الحزينة.
1: المواضيع الحزينة يمكن أسهل نكتبها بغير لغة، نأخذ مسافة الأمان هذه مع اللغة الأخرى. حلو، شو أقرب النصوص لقلبك بهذا الكتاب؟ ما هو أقرب نص؟
2: ربما هو النص الأول الذي ترجمته للغة الفرنسية. يمكن أن أقرأه لكم إذا أردت.
1: طبعا، لهيك عم بسألك.
2: أقرأه باللغتين أو فقط باللغة؟
1: باللغتين، تعرفي باللغتين. خلينا نسمع الناس كمان الناطقين بالفرنسية القصيدة باللغة الفرنسية والناطقين بالعرب كيف تكون باللغة العربية، ولهم أن يختاروا.
2: سأقرأها أولا باللغة العربية. تتطاير الجدائل بهدوء تحت أشعة الشمس الذهبية، ترفرف بمخيلتها بعيدا، لا حاجز يوقفها، تبحث في كل الأركان، انتصاب وثقة جلية، تطلب من سارق الأحلام الرحيل، ابتعد، فأنا لست سوى يقظ حالا. Les tresses volent doucement sous les rayons dorés du soleil. Elle plane dans son imagination.